0: للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
1: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونية الشركة اللي كنقوم ولكن كذلك حتى التعاونية النشيطة بإقليم خنيفرة خصوصا التعاونيات اللي موله ولا كتواكب من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
2: حنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصه اننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملال الخنيفره واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح عطيناهم اسئله جاوبونا عليهم.
0: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ، جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة، لا سيما ثراء تراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب، وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة، ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة، وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق لدعوة تدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق لدعوة تدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر

0: بعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
1: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسسية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو.
1: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا من سكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
4: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
1: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف وبرامج تلفزية وإذاعية وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة.

0: مرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
1: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون اي نو زالون ايفيتي لي اندرو كي سون دانجيرو كوا وي تي بو تو نواي او بيان تي بو رانتري لا او ولا يا بيرسون كي فا تو سوفي تي فوا سي سول ديو كي دان لو كونترول دو تو سا.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر هبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجآت البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا، ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. ريم راديو. برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
2: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب, وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية دي الرباط.
3: احتفالا بقرنين دي اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
1: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي, حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
4: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا, ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها, وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
1: هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات, من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال, ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة, مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
8: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات, فعملة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي, وتليها عملة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
7: الدراسة أظهرت دينامية المقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة, إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات النشطة بالجهة وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي, وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو. أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق جهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
12: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي شنا سيدنا الله ينصره، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط. وكما لاحظتم معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
11: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
13: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
11: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين، في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ، جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة، لسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحية، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب، وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر
3: ريم راديو.
4: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
5: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
4: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
6: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق، وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
4: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
8: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
4: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
9: في قلب إقليم صراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنة ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الرهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر الكبير أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
11: I think Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
9: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
12: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولات حديثة.
13: اليوم جهة طنجة تطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي التضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني واحد رافعة أساسية.
12: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
14: لقاء جهوي تحت شعار سنخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
12: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
1: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: أبراد.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق لدعوة تدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق لدعوة تدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المساطر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
5: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
4: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
6: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
7: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
4: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
0: ريم راديو.
8: التعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
9: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا مكبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: احنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا نصائح أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
8: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
11: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
12: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
11: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلفه من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف وبرامج تلفزية وإذاعية وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
0: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
13: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم، هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحب الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ وادلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
16: هاد الشارة كتكرس مجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
15: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا، وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني، كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة الذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيعدمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر هبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
20: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
21: I think Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
20: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيلس مورينو باو، التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
0: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى.

0: المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيعدمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر هبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولات حديثة.
7: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح أن يحل رافعة أساسية.
6: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
8: لقاء جهوي تحت شعار هذه السنة اخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال هذا الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
6: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في قلب إقليم صراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية، في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
5: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
4: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيفما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنو هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
5: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما خصوصا هو اثبات الهويه. داك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلب الهويه ديالو ويثبت حتى الصفه. واش هو المالك؟ واش هو المستفيد؟ واش واكين وبلاش على طرف اخر؟ حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز سفر ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه لا واش هو الطرف واش هو داك البائع ولا مثلا هو المستفيد من وعد البيع.
4: قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه اثبات الهويه ديال داك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك انا ما عنديش البطاقه الوطنيه عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز سفر واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
5: لا تجي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. وهذوك من المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوها هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير يقدر يكون واش انتحال صفه واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كتخش في الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خصك تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمديريه العام الامن الوطني وجدها يعني في اسبوع راه كتجدد ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك فحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال تحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقه الوطنيه باش كنتاكدوا بانه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقه الوطنيه. اذا بالنسبه للبطاقه الوطنيه ما كيكونش فيها تساهل ضروري تكون البطاقه الوطنيه ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبه للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا اي وثيقه واحده اخرى. الا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو الى اخره كيدلي ديك الساعات بعقد ازدياد ولا بالحاله المدنيه الى اخره.
4: نعم كيف ما شرحتي الاستاذ الفاضل خاصه ان كيف ما عرفت من عندكم على ان الان المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزوده بواحد الاجهزه تمام. اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقه الهويه الوطنيه او البطاقه الوطنيه اللي كتثبت لنا بالفعل الهويه ديال داك الشخص اللي هو قدامنا. اذا هذا امر مهم جدا كيف وهذه ايضا في برنامج القانون الناس كنحاولوا ما امكن على اننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونيه بشكل مبسط حتى تعم الفائده للجميع. اذا البطاقه الوطنيه مهمه
5: لا غنى عنها والمواطنين خصهم يتفهموا. الا كان موثق يعني كيتشبت بالبطاقه الوطنيه راه المصلحه ديالهم والمصلحه ديال الجميع. وحتى داك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش كيجيب التوصيل ديال كي كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيدلي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقه الوطنيه. البطاقه الوطنيه هي اللي كتبت الهويه وفهاد الشيء صراحه ما كيكونش فيه تساؤل لانه بالغ الاهميه.
4: نعم اذا من بعد ما كتبتوا من الهويه ديال الشخص اللي هو جا عندكم للمكتب عن طريق البطاقه الوطنيه شنو هي الوثائق الاخرى استاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
5: كما قلنا كانت اثبات ديال الصفه ربما واش هو فعلا المالك
4: نعم
5: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد البيع. لان الوعد البيع في طرفين كاين الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد يعني الطرف المتعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل. الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه يعني خصها تكون وكاله رسميه محرره من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمة النقد. يعني الوكالة خاصها تسوفي واحد الشروط باش تكون صالحة في العملية ديال التعاقد ديال الوعد البيع.
4: نعم أكيد على أننا إن شاء الله في إحدى حلقات برنامج القانون الناس غادي نتكلموا على الوكالة في موضوع مستقل لأن كاين أنواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام أننا تكلمنا الان كيف ما قلتي في اطار اثبات الصفه واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان انه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي انه كيتبت الصفه ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكاله. الوكاله قلتي انه الوكاله لازم انها تكون وكاله رسميه. اذا الوكاله اللي هي مصيبه في المقاطعه الوكاله اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول ولا كانت يعني انها محرره عند المحامي المقبول لدى محكمه النقد يعني كيف ما قلتي ثابته التاريخ هذه الوكاله ما مقبولش
5: باطل, باطل. باطل. طبعا طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خاصها تسوفيات الشروط, الا ما سوفاش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد ولا الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عندها اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
4: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه تبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب, شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتظر؟
5: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق, مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ, وحتى الا كان عنده قديمه حنا ديك الساعه كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
4: نعم.
5: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات وفيه شي موانع ديال البيع, دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
4: نعم.
5: اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك, يا اما شراء يا اما استفد من شي هبه يا اما ورث.
4: نعم.
5: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
4: الوثائق الأخرى الأستاذ منتصر, تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمة جدا بعد البطاقة الوطنية, تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم, تكلمتي على شهادة الملكية. شهادة الملكية باش كنوضحوا دائما للمشاهد الكرام على شكل خاصها تكون شهادة جديدة, ناخذوها جديدة ماشي قديمة, ماشي تقول عندي واحد الشهادة بقيت مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الآن ممكن على أنه يطلبها حتى في حالة ما كانش عندك, كيف ما فهمت منكم الأستاذ الفاضل, ممكن أنه يطلبها. لكن الوثيقة الثانية هو أصل التملك, أصل التملك ماشي هي شهادة الملكية. يعني الناس ربما أنهم باش يفرقوا ما بين هذه المسألة, شهادة الملكية بعدها كيف ما فهمت من الأستاذ منتصر, وأصل التملك هو العقد باش تملكتي أنت يعني من نهار الأول, إما أنك شريتي ولا أنك خديتي هيبة قبلتي شي هيبة ولا صدقة ولا أنك ورثتي إلى غير ذلك. يعني هذا هو أصل التملك, ذاك العقد باش تملك ذاك الإنسان
5: تماما, باش ذاك العقار ولا في الملكية ديالك.
4: نعم.
5: باش تم نقل الملكية ديال ذاك العقار للملكية ديالك راه ضروري كان واحد الإجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا, يا إما ورث يا إما هبة يا إما شراء يا إما قسمة. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكونوا مدخل ديال التملك, والإنسان البائع خصو يدلي بهذا هذا العقد هذا ديال كتب التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو للحالة الأخرى تاني هادو كنهضروا دابا في العموم, لأن كل حالة على حسب الحالة اللي كتطرح بين يدي الموثق. يقدر مثلا بعض الحاجات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى.
4: نعم.
5: احنا كنهضروا هنا في العموم, عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع, واش هو شقه, واش هو دار السكن, واش هو متجر, واش هو مكتب.
4: نعم.
5: واش هو فيلا, واش هو ارض فلاحيه. نعم. يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثيقه على حسب ديك على حسب ديك النوع ديال العقار.
4: نعم.
5: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف, طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب, كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال ديك ديال ديك العماره.
4: نعم اسمح لي, انتم شنو هو نظام الملكيه المشتركه؟
5: نظام الملكيه المشتركه هو واحد واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه للتوضيع, باش نزيدو نوضحو ونحاولو. نعم. نبسطو المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره راه عندك واحد الجزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك.
4: نعم. ديال الملك ديالك الخاص هو
5: ديك ما كتخلعك فيه حتى شي واحد,
4: من الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل.
5: تماما.
4: نعم.
5: وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت والجيران ديالك, الدروج, السطاح, الكراج, الى كان شي جردة, الى كان شي مسبح, هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه. يعني باش تعرف مثلا في الكراج, تعرف ذاك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل, تحط فيه الطوموبيل واش ديالك بوحدك, واش عندك واحد
4: المكان مخصص ليك,
5: الموقف ديالك. نعم. بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك, ولا ربما راه ملكيه مشتركه حتى هو مع جميع السكان. وكيحدد حتى الطريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت.
4: نعم.
5: يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك الحياه ما بين السكان في ديك في ديك في ديك العمارة.
4: ممتاز. إذا ما كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقة في ملكية مشتركة أو مجر، لابد من أنكم كتطلبوا داك النظام ديال الملكية المشتركة.
5: تماما، باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس، لأن خصوصا أن دابا الملكية المشتركة راه دخلت المغرب هذه سنين، باش دخلت المغرب وكاين عمارات اللي فيهم الكراجات، كاين عمارات اللي ما فيهمش الكراجات، كاين يعني بزاف ديال الحالات.
4: كيوقع إشكالات كبيرة بعد نوبة كيف ما كتقول الأستاذ الفاضل، خاصة بلا كان مثلا متجر، واش كيستافد من السطاح ما كيستافدش من سطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال النظام الملكيه المشتركه، كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
5: اكيد. نعم. اكيد اكيد. انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه، واش داك المتجر يمكن يصاد من الاسانسور واش ما يصادش من الاسانسور، ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات، والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن في ديك في ديك العماره بلا ما يعني ما تأدي الجيران ديالك. كذلك كنطلبوا البلان كاداسترال، التصميم ديال ديال ديال ديال الطابق، الطوبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع. وهذه هذا واحد لو دوكيمون، اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا. باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع، لان كيقدروا يوقعوا اخطاء. وكاين بزاف ديال الحالات كتبقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد، وربما سكن في الشقه المقابله ليها
4: جارو اللي ساكن فيها جارو.
5: تماما.
4: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا، هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع، واذكر انكم موثق بسلام نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
5: مرحبا استاذ هشام.
4: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ واد لو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذين الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
6: هاد الشارة كتكرس مجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ، اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية. وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ، على مستوى هذا الإقليم.
1: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة، الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة
9: نكشات سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
2: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
10: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
12: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
11: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
13: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
11: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
14: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
11: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلفه من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النظرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
17: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
18: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
16: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
19: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
16: هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
11: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته، إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
20: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
11: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000، بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماغ راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
3: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما، اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا كبهم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصه اننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملال الخنيفره، واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح، عطيناهم اسئله جاوبونا عليهم.
2: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: خلال فعالية الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلة الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معنى الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
2: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
4: هذه هي المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
5: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
2: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو.
1: الأخبار

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
4: هاد الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي شنا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
3: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
5: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
3: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. السيد البواري يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية بإقليم القنيطرة. بقلعة الصرغنة منتزه الساقية اليعقوبية فضاء نموذجي لصون التنوع البيولوجي. حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة غليميما. إلى التفاصيل. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري زيارة إلى إقليم القنيطرة للوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحر إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
7: من القنيطرة إلى قلعة الصرغنة، المنتزه التربوي والترفيهي للسقية اليعقوبية فضاء حقيقي للتنوع البيولوجي بقلب الإقليم، يكرس مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. التفاصيل في التقرير التالي.
8: في قلب إقليم صرغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صرغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صرغنة.
7: والختم من جهة قليميم وادنون، حيث استفادت تعاونيات من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه هي المبادرة التي نظمت تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد، أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقليميم ودنون أحمد بوزيحي إلى أن هذه التراخيص تتيح للتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك تصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية. هذه هي التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبات التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام الحصاد، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
9: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
10: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار زيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
10: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني، إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية، باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدم له خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. ويأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
9: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
11: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
12: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدراء على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق لدعوة تدبير برباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل

0: عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
3: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفنيلك.
2: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
4: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسيه وعلامه الجوده في المحافظه على الاسواق، وكذلك في الدخول الى اسواق خارجيه، لان المواصفات اصبحت كضروريه من اجل احترام او من اجل تلبيه رغبات المستهلكين في كل انحاء العالم.
2: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.

0: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم. هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026. أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيلس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
1: ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال. لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
4: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح أن يحل رافعة أساسية.
3: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
5: لقاء جهوي تحت شعار سنخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
3: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
2: غيم راديو،
6: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
8: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها.
9: C'est un espace qui s'étend sur.
8: هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
7: أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
10: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
11: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
10: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا، وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
13: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد ثور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
16: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
15: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
6: غيم راديو.
14: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: غيم راديو.
14: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
17: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
15: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
14: أخبار المغرب والعالم. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النظرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثماني مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
19: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
20: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
18: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
21: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريدة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
18: هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
4: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
15: الدراسة أظهرت دينامية المقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
23: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
24: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما، اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية، وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا كبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
25: احنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايرة مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملال خنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح، أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
23: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
5: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
3: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
7: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
8: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
3: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
3: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
9: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي شفنا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء النهضه المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عده كلمات وعده مشاركين جاونين من جميع ربع المملكه.
3: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
10: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
3: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
11: أخبار المغرب والعالم.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 500,000 نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي، شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
14: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة، وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني، كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة، والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
6: ريم راديو. ريم
11: راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
4: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
17: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموا حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
18: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
19: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
20: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
26: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
26: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرات فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
2: تحت الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفنيلك.
1: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
3: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق، وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
1: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال. لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: برواق دار القاضي في الرباط، دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
2: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
3: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
1: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
4: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
1: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر هبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخي الغديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
3: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائج فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
2: الدراسة أظهرت دينامية المقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: في قلب إقليم صراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية، في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
7: مرحبا أستاذ هشام وشكرا للاستضافة، تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
6: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنا هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
7: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وخصوصا هو إثبات الهوية. ذاك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهوية ديالو ويثبت حتى الصفة، واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش هو كاين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز السفر، ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، لا واش هو الطرف، واش هو ذاك البائع، ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
6: نعم، قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز السفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
7: لا، شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. وهذوك المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوها هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كتخش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى الا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمدير العام الامن الوطني وجدها، يعني في اسبوع كتجدد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك فحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال التحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقة الوطنية، باش كنتأكدوا بأنه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقة الوطنية. إذا بالنسبة للبطاقة الوطنية ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقة الوطنية، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبة للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا أي وثيقة واحدة أخرى. الا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو الى اخره، كيدلي بديك الساعات بعقص دياد ولا بالحاله المدنيه الى اخره.
6: نعم، كيف ما شرحتي الاستاذ الفاضل، خاصه ان كيف ما عرفت من عندكم ان الان المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزوده بواحد الاجهزه اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقه الهويه الوطنيه او البطاقه الوطنيه اللي كتثبت لنا بالفعل الهويه ديال ذاك الشخص اللي هو قدامنا. اذا هذا امر مهم جدا كيف أكيد. وهذه أيضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما أمكن على أننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونية بشكل مبسط حتى تعم الفائدة للجميع. إذا البطاقة الوطنية مهمة
7: لا غنى عنها. والمواطنين خصهم يتفهموا، إذا كان الموثق يعني كيتشبت بهذه البطاقة الوطنية راه المصلحة ديالو هما المصلحة ديال الجميع. وحتى ذاك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش، كيجيب التوصيل ديال كيو كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيد لي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقه الوطنيه اللي كتبت الهويه. وفهاد الشيء من الصراحه ما كيكونش فيه تساهل لانه بالغ الاهميه.
6: نعم، اذا من بعد ما كتبتوا من الهويه ديال الشخص اللي هو جا عندكم المكتب عن طريق البطاقه الوطنيه، شنو هي الوثائق الاخرى استاذ الفاضل اللي كطلبوا؟
7: كما قلنا كانت اثبات ديال الصفه، ربما واش هو فعلا المالك.
6: نعم،
7: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد، بان الوعد بين في طرفين، كاين الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد، يعني الطرف المتعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل، الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه، يعني خصها تكون وكاله رسميه محرره من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمه النقد. يعني الوكاله خصها تسوفي واحد الشروط معينه باش تكون صالحه في العمليه ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
6: نعم اكيد على اننا ان شاء الله في احدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكاله في موضوع مستقل، لان كاين انواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام اننا تكلمنا الان كيف ما قلتي في اطار اثبات الصفه، واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان انه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي انه كيثبت الصفه ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكاله. الوكاله قلت انه الوكاله لازم انها تكون وكاله رسميه، اذا الوكاله اللي هي مصيبه في المقاطعه، الوكاله اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول ولا كانت يعني انها محرره عند المحامي المقبول لدى محكمه النقد، يعني كيف ما قلتي ثابته التاريخ، هات الوكاله ما مقبولش
7: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط، الا ما سوفاتش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
6: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه ثبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب، شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتصر؟
7: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق، مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ، وحتى لما كان الواعد قديمه حنا ديك الساعه كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
6: نعم.
7: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات وفي شي موانع ديال البيع، دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
6: نعم.
7: اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك، يا اما شراء يا اما استفاد من شي هبه يا اما ورث.
6: نعم.
7: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
6: نعم قبل ما نتكلم الوثائق الأخرى الأستاذ منتصر، تكلمت على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمة جدا من بعد البطاقة الوطنية، تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم، تكلمتي على شهادة الملكية. شهادة الملكية باش كنوضحوا دائما المشاهد الكرام على شكل خاصة تكون شهادة جديدة، ناخذوها جديدة ماشي قديمة، ماشي تقول عندي واحد الشهادة بقيت مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الآن ممكن على أنه يطلبها حتى في حالة ما كانش عندك، كيف ما فهمت منكم الأستاذ الفاضل ممكن أنه يطلبها. لكن الوثيقة الثانية هو أصل التملك، أصل التملك ماشي هي شهادة الملكية. يعني الناس ربما أنهم باش يفرقوا ما بين هذه المسألة، شهادة الملكية بوحدها كيف ما فهمت من الأستاذ منتصر، وأصل التملك هو العقد باش تملكتي أنت يعني من النهار الأول، إما أنك شريتي ولا أنك خديتي هبة قبلتي شي هبة ولا صدقة ولا أنك ورثتي إلى غير ذلك. يعني هذا هو أصل التملك، ذاك العقد باش تملك ذاك الإنسان
7: تماما، باش ذاك العقار ولا في الملكية ديالك.
6: نعم.
7: باش تم نقل الملكية ديال ذاك العقار للملكية ديالك راه ضروري كان واحد الإجراء قبل ولا واحد العقد، كما قلنا يا إما ورث يا إما هبة يا إما شراء يا إما قسمة، طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكونوا مدخل ديال التملك، والإنسان البائع خصو يدلي بهذا هذا العقد هذا ديال اللي كيثبت التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو الحالة الأخرى هادو كنهضروا دابا في العموم، لأن كل حالة على حسب الحالة اللي كتطرح بين يدي الموثق، قدر مثلا في بعض الحالات كنقدروا نطلبوا وثائق أخرى.
6: نعم.
7: احنا كنهضروا هنا في العموم، عادة نشوفوا على نوع العملية ولا موضوع ديال الوعد بالبيع، واش هو شقة، واش هو دار السكن، واش هو متجر، واش هو مكتب.
6: نعم.
7: واش هو فيلا، واش هو أرض فلاحية. نعم. يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثائق على حسب ديك على حسب ديك النوع ديال العقار.
6: نعم.
7: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبة مثلا شقة أو مكتب او متجر في الملكيه المشتركه، دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف، طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب، كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال ديك ديال ديك العماره.
6: نعم اسمح لي نتو شنو هو نظام الملكيه المشتركه؟
7: نظام الملكيه المشتركه هو واحد واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه. للتوضيح باش نزيد نوضحوا ونحاولوا نبسطوا المعلومه. الى انك انت واحد الشقه في واحد العماره راه عندك واحد جزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك.
6: نعم اللي هو الملك ديالك الخاص هو
7: ديك من معك فيه حتى شي واحد
6: من الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل
7: تماما. نعم. وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت والجيران ديالك الدروج السطاح الكراج الا كان شي جرده الا كان شي مسبح هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه. يعني باش عرفت مثلا في الكراج تعرف ديك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل الا تحط فيه الطوموبيل واش ديالك بوحدك واش عندك واحد
6: المكان مخصص
7: واحد الموقف ديالك. نعم. بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك ولا ربما راه ملكيه مشتركه هو مع جميع السكان. وكيحدد حتى طريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت. نعم. يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك ديك الحياه ما بين السكان في ديك العمار.
6: ممتاز. اذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقه في ملكيه مشتركه او مجر لابد من انكم كتطلبوا داك النظام ديال الملكيه المشتركه
7: تماما باش كنوضحوا. نعم. بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس لان خصوصا ان دابا الملكيه المشتركه دخلت المغرب هذه سنين باش دخلت المغرب وكاين عمارات فيهم الكراجات كاين عمارات ما فيهمش الكراجات كاين يعني بزاف ديال الحالات
6: كيوقع اشكالات. آه. كبيره بعد نوبه كيف ما كتقول الاستاذ الفاضل خاصه ولا كان مثلا متجر واش كيستافد من السطاح ما كيستافد من السطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات. آه. ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال النظام الملكيه المشتركه كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
7: اكيد. نعم. اكيد اكيد انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه واش داك المتجر يمكن يصاد من الاسانسور واش ما يصادش من الاسانسور ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن ديك. نعم. في ديك العماره بلا ما يعني ما تادي الجيران ديالك.
6: نعم.
7: كذلك كنطلب البلان كاتاستخال تصميم ديال ديال ديال ديال الطبق الطوبوغرافي.
6: نعم.
7: ديال الطبق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع. هذا واحد لو دوكيمون اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا.
6: نعم.
7: باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع لان كيقدروا يوقعوا اخطاء وكاين بزاف ديال الحالات كتبقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد وربما سكن في الشقه المقابله ليها
6: جارو اللي ساكن فيها جارو.
7: تماما.
6: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع واذكر انكم موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
7: مرحبا استاذ هشام.
6: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: لان المعرفه القانونيه ضروريه في حياتنا اليوميه ولان الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار زيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
9: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
2: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلفه من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
4: أخبار المغرب والعالم.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
12: هاد الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي جشنا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتم معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاونين من جميع ربع المملكة.
11: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
13: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
11: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
14: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير برباط بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
16: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا كبهم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
17: احنا اليوم كنتواجدوا فهاد الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصه اننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملال الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح عطيناهم اسئله جاوبونا عليهم.
15: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجاليه للتعاونيات الشركه شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
18: ريم راديو.
19: ريم راديو.
20: الخبر من المصدر.
21: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
18: ريم راديو.
20: أخبار المغرب والعالم.
22: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
23: I think Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
22: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
20: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
7: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
6: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
8: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا، تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
9: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
6: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
10: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
11: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تماما الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني رافعة أساسية.
10: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
12: لقاء جهوي تحت شعار السنة اخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
10: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
14: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
5: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
15: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسيه وعلامه الجوده في المحافظه على الاسواق وكذلك في الدخول الى اسواق خارجيه، لان المواصفات اصبحت كضروريه من اجل احترام او من اجل تلبيه رغبات المستهلكين في كل انحاء العالم.
5: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
16: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
5: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ وادلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا بين الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
4: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ، اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
3: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة، الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم، هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني، إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية، باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السنغال

0: حاليا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال. لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الناجحة.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجل أن وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
5: هاد الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي نشنا سيدنا الله ينصرو من بينها ميناء الناظور المتوسط، وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
4: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحة السياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
1: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
4: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
6: الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس،
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر هبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: بالرباط، نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
7: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
10: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
11: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
10: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ريم راديو،
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في قلب إقليم صراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار.
14: dans le cadre de la stratégie forêt du Maroc.
15: في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها.
16: هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
12: غريم راديو.
6: الخبر من المصدر.

0: فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
4: I think in Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
3: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ واد لو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
7: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى شواطئ على مستوى هذا الإقليم.
6: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
2: ريم راديو، الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم إذاعة راديو. الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
8: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
9: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني رافعة أساسية.
8: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
10: لقاء جهوي تحت شعار السنة اخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات، ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
8: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
3: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
4: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
2: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
5: بالنسبة للعمل ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
2: هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
6: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرات فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
7: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هاد جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفنيلك.
6: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
8: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق، وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
6: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: مع علا المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
3: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما، اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا كبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايرة مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا نصائح أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
2: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني، كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة الذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
1: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
7: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعملات، فعملة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عملة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
5: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و 2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. جولتنا عبر المدن المستضيفة لمونديال كرة القدم 2026 لازالت مستمرة، واليوم سوف نصطحبكم في رحلة إلى واحدة من أشهر مدن الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة ميامي الواقعة في ولاية فلوريدا والمعروفة بشواطئها الساحرة ومناخها الدافئ وتنوعها الثقافي الكبير. تقع مدينة ميامي في جنوب شرق ولاية فلوريدا على ساحل المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانها قرابة 500,000 نسمة، بينما تضم منطقتها الحضرية ملايين ديال السكان، مما كيجعلها من أكبر المراكز الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة. وتتميز هذه المدينة بمناخ استوائي دافئ كيجعلها وجهة سياحية طوال السنة. تشتهر هذه المدينة بشواطئها الرملية البيضاء، خاصة منطقة ساوت بيتش، كما تعرف بأحيائها المميزة مثل ليتل هافانا اللي كتعكس الثقافة الكوبية، والأحياء الشهيرة برسومات الشوارع الفنية إضافة إلى المتاحف والأسواق والمطاعم العالمية. كما تعد ميامي مركزا عالميا للتجارة والسياحة والنقل البحري، إذ يستقبل ميناؤها ملايين ديال المسافرين سنويا، وهي مدينة متعددة الثقافات حيث تتداخل فيها الثقافات الأمريكية واللاتينية، ويسمع فيها اللغتان الإنجليزية والإسبانية بشكل واسع، مما كيمنحها طابع فريد ومميز. هذا ما كيجعلها كتستقطب ملايين ديال السياح من مختلف أنحاء العالم. وهذه المدينة استضفت العديد من الفعاليات الرياضية، ومن بينها مباريات كأس العالم 2026. إلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا في مدينة ميامي. شكرا لكم على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة مع مدينة جديدة وثقافة مختلفة. بسلام عليكم.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
3: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
5: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
6: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
3: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعلية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير برباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32/09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
9: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
10: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح له ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
11: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
12: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطان. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
1: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا، ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعض الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
3: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
2: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
4: هذه هي المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
5: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
2: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغير أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
7: I think in Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
6: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم

0: ثماني مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
1: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي لكي يوجد بقرب بناية مكة المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
2: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال فنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
0: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
3: بالنسبة للعمل ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
0: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
4: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم، هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
8: ريم راديو.
5: حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيعدمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية والسواحل البحر الأبيض.

0: المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية وما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و 24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال أسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في قلب إقليم صراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
6: اليوم جهة طنجة طوال الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني واحد الرافعة أساسية.
5: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
7: لقاء جهوي تحت شعار هذه السنة اختارينا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال هذا الشعار ما جاش من العبط، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
5: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار زيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته، إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
2: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
1: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و 2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحية بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
4: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وسميتو تصدر المنتوجات ديالها للخارج لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
3: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
5: يهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
3: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
6: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
3: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
7: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يرم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيدي محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة، وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة، والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
4: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما، اللي هي تقريبا اكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا مكبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: حنا اليوم كنتواجدوا فهاد الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هاد المنبر هذا، تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح، أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
3: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
8: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي جينا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
7: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليو الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياسية السياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لا سيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
2: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
7: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: للمرة 14 على التوالي بشاطئ واد لو وللمرة الأولى بشاطئ أمسا تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا بين الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
10: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
7: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا، وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
13: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل
9: تجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
12: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية، وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
3: اليوم جهة طنجة تطوان الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني واحد رافعة أساسية.
2: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
4: لقاء جهوي تحت شعار هذه السنة اخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال هذا الشعار ما جاش من العبط، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
2: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
7: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال. لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعض الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. السيدة البواري يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية بإقليم القنيطرة. بقلعة الصرغنة منتزه الساقية اليعقوبية فضاء نموذجي لصون التنوع البيولوجي. حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة غليميما. إلى التفاصيل. أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري زيارة إلى إقليم القنيطرة للوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
2: من القنيطرة إلى قلعة الصرغنة، المنتزه التربوي والترفيهي للسقية اليعقوبية فضاء حقيقي للتنوع البيولوجي بقلب الإقليم، يكرس مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. التفاصيل في التقرير التالي.
4: في قلب إقليم الصرغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة الصرغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صرغنة.
2: والختم من جهة قليميم وادنون، حيث استفادت تعاونيات من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه هي المبادرة التي نظمت تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقليميم ودنون أحمد بوزحي إلى أن هذه التراخيص تتيح للتعاونية تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية. هذه هي التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبات التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام الحصاد، إلى اللقاء.
5: الخبر من المصدر. خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
6: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
5: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
7: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
8: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
5: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم، هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني، إلى جانب عدد دقائق اللاعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحظوظ الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
10: غريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
12: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
13: الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اللي اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
12: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
14: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسيه وعلامه الجوده في المحافظه على الاسواق، وكذلك في الدخول الى اسواق خارجيه، لان المواصفات اصبحت كضروريه من اجل احترام او من اجل تلبيه رغبات المستهلكين في كل انحاء العالم.
12: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. يرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقيم.

0: وادي ملوية والسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية وما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و 24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهات المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
3: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي جشنا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتوا معنا أنه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
2: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
4: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
2: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو أخبار المغرب والعالم. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ واد لو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا بين الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
4: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ، اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن ليه إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
3: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها بر

0: برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
2: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النظرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات 8 مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
6: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية دي الرباط.
7: احتفالا بقرنين دي اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
5: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
8: بالنسبة للعمل ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها كانترينمون ميليتير.
5: هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
10: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا مكبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: احنا اليوم كنتواجدوا فهاد الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا نصائح أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
9: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغير أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
12: I think Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
0: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة
13: سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
1: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو
1: ريم راديو
0: أخبار المغرب والعالم.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
7: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
6: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسسية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاد الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
9: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
6: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف وبرامج تلفزية وإذاعية وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
11: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعملة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عملة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
6: الدراسة أظهرت دينامية المقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
12: راديو. الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
13: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
14: لا تنسى،
13: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجآت البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
5: تحت شعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج، لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
4: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
6: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق، وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
4: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وصلت اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة، لسيما ثراء ثراتها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي السياحي، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب، وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة، ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة، وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
3: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
4: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
2: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
5: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبريدة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
2: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
8: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
7: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو،
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.
9: نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
10: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشراكات الوطنية والدولية.
11: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي دشنا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربع المملكة.
10: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
12: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
10: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
6: الخبر من المصدر.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المصيف. ريم راديو.
1: في قلب إقليم صراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة صراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: غيم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
5: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معنى الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
4: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل، ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر، تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
6: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة، تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر، تنقدموا طرز اليدوي.
7: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض، هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
4: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار زيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين ولا سيما في أبعاده الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيادمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر هبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
2: الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني إلى جانب عدد عدد دقائق اللاعب التي خضناها في المنافسات الدولية باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدمه خلال المباريات الرسمية. سجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السنغال، الجزائر وكينيا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمحنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
5: I think in Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
4: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيليس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
6: غيم راديو
7: الإذاعة الأقرب إليكم.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة الذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
3: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعمالات، فعمالة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عمالة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
1: الدراسة أظهرت دينامية المقاولاتية حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات النشطة بالجهة وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
2: ريم راديو. ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل

0: المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق لدعوة تدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق لدعوة تدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المساطر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
6: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل وتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
5: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلف من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف وبرامج تلفزية وإذاعية وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
3: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما، اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا كبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: احنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايره مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا لنا نصائح أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
2: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولاتية حديثة.
7: اليوم جهة طنجة سطوان الحسيمة مقتنعة تماما الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني واحد رافعة أساسية.
6: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
8: لقاء جهوي تحت شعار هذه السنة اخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات، ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال الشعار ما جاش من العبر، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
6: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين الى الجمعه على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ويكند مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ واد لو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسى، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذين الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
2: هذه الشارة كتكرس مجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ، اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
1: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة، الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يقدم بمدينة طنجة نتائج دراسته حول النسيج المقاولاتي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مسلطا الضوء على الدينامية المتواصلة في إحداث المقاولات والتطور الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية. هذا اللقاء تميز بتقديم مهام المرصد وحكامته ومنهجيته، إلى جانب عرض مفصل للنسيج المقاولاتي الجهوي وتحليل أدائه الاقتصادي.
6: يظهر التحليل وجود تفاوت واضح بين مختلف الأقاليم والعملات، فعملة طنجة أصيلة تؤكد مكانتها كأهم قطب للمقاولات ب 72% من مجموع المقاولات و 85% من التمويل البنكي، وتليها عملة تطوان ب 12%. أما إقليم العرائش فيتميز بمكانته من حيث التشغيل.
5: الدراسة أظهرت دينامية مقاولاتية، حيث تم إحداث 7971 مقاولة جديدة ذات الشخصية المعنوية خلال عام 24 و 2000 بزيادة بلغت 3.9% مقارنة بالعام المنصرم. النتائج أبرزت أيضا نموا قويا في الثروة المحدثة على مستوى الجهة، إذ بلغ رقم المعاملات الإجمالي أزيد من 262 مليار درهم. وحسب الدراسة دائما لا يزال النشاط الاقتصادي متمركزا بشكل كبير على مستوى عمالة طنجة أصيلة التي تضم 71.8% من المقاولات الناشطة بالجهة، وتحقق 87.7% من رقم المعاملات الجهوي، وتستأثر ب 75.3% من مناصب الشغل المصرح بها.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجآت البطولة، حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية، غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي المجلس الأطلسي بواشنطن، أكد سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة يوسف العمراني أن المغرب بفضل القيادة والرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تمكن خلال السنوات الأخيرة من إرساء نموذج كروي قوي توج بالنجاح. ومن جانبه أكد الدولي الألماني ومدافع ريال مدريد أنطونيو روديغر أن كرة القدم المغربية حققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تقدما هائلا خلال السنوات الأخيرة لتصبح مصدر فخر للقارة الإفريقية وخارجها.
4: I think in Morocco is doing in the past 10 years 20 years they're doing a great job and
3: أرى أن المغرب قام بعمل رائع خلال العشرين سنة الأخيرة، كما أن الأمر يتعلق بأول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، هذا حقا إنجاز نفتخر به. الندوة التي انعقدت تحت شعار تسليم المشعل بناء إرث كأس العالم شهدت مداخلة عبر تقنية الفيديو لأندرو جولياني المدير التنفيذي لمجموعة عمل البيت الأبيض الخاصة بكأس العالم 2026، أعلن خلالها أن مشعل المونديال سيسلم خلال أيام قليلة إلى المغرب والبرتغال وإسبانيا في أجواء من الصداقة والثقة وبكثير من الحماس لما هو قادم. كما شهد اللقاء مشاركة سفيرة إسبانيا بواشنطن أنخيلس مورينو باو التي اعتبرت أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 يشكل فرصة عظيمة لتعزيز العلاقات والتبادلات بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. كما حضر سفير البرتغال لدى الولايات المتحدة فرانسيسكو دوارتي لوبيز مؤكدا جاهزية الدول الثلاث لاستضافة كأس العالم 2030 ومعربا عن ثقته في نجاح هذه النسخة.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير بالرباط بروتوكول اتفاق لتعاون وشراكة يروم إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين ورقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. بروتوكول هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة هشام البلاوي والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير يأتي طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 3209 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. ويتيح الاتفاق تنظيم عمليات تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين. كما يجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي والرفع من نجاعة الأداء لتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما يعزز فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد البلاوي في كلمة بالمناسبة أن هذا الاتفاق الذي يجسد التعاون القائم بين المؤسستين يساهم في تحقيق مزيد من النجاعة في تبادل المعلومات من خلال تجاوز محدودية المصادر الورقية واعتماد آليات أكثر فعالية، ما سينعكس إيجابا على الممارسة القضائية. وأبرز أن تفعيل الاتفاق سيكون له أثر مباشر على المواطنين والمتقاضين عبر الإسهام في تعزيز الأمن التعاقدي من خلال العقود التي يحررها الموثقون، فضلا عن مساهمته في تعزيز تخليق ممارسة المهن القانونية ولا سيما مهنة التوثيق.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020 أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنا.
2: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس التابعة لجامعة السيد محمد بن عبد الله تحتفي بخريجي فوجها 15 برسم السنة الجامعية 2025-2026. هذا الفوج يضم أزيد من 300 خريج وخريجة من تخصصات مختلفة. حفل تسليم الشهادات لهذا الفوج يشكل لحظة فخر واعتزاز بالنسبة للجامعة وفرصة للاحتفاء بالمسار الأكاديمي لخريجاتها وخريجيها. التكوين الذي تلقاه الطلبة داخل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير شمل أيضا ترسيخ قيم من شأنها أن توجه مسارهم المهني. كما يضم الفوج 9 خريجين حصلوا على شهادة مزدوجة في إطار اتفاقيات الشراكة التي تربط المدرسة بعدد من الجامعات ومدارس التجارة الدولية. هذا الحفل يكرس التميز الأكاديمي والعلمي للمؤسسة والذي يتجلى بالخصوص في الإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى التكوين في سلك الدكتوراه في تدبير المنظمات. هذا الحفل شهد أيضا توزيع جوائز تذكارية على مختلف الجمعيات والأندية الطلابية تقديرا لإسهاماتها وأنشطتها في مجالات متعددة كالفن والموسيقى وريادة الأعمال والعمل التطوعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يصبح الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس والسهول الممتدة غرب الأطلس ومنطقة سوس وشيعدمة والجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محلية، فيما ستهم سحب شيئا ما غير مستقرة محليا الأطلسيين الكبير والمتوسط ومناطقهما الغربية. ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسهول والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات من الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالمنطقة الشرقية ووادي ملوية وسواحل البحر الأبيض المتوسط والجنوب الشرقي ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بباقي أنحاء البلاد. أما درجة الحرارة خلال النهار فستبقى دون تغيير يذكر عموما، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال آسفي وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
4: هذا الحدث ليس مجرد فضاء العرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز الاستقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
3: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل ترم دعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
5: هذه هي المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر تنقدموا طرز اليدوي.
6: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
3: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
8: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه عناوينها. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في كلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. مغاربيا إنقاذ 37 شخصا في حادث غرق قارب بالمياه الإقليمية الموريتانية، فيما العشرات في عداد المفقودين حسب خفر السواحل الموريتانية. إلى التفاصيل. شكل الوقوف على بدء تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. تقرير إلياس أبو الرجاء.
9: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش 2019 إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
10: استفادت عونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
9: استفادت عونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعالية الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
10: جهويا شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج، وذلك في إطار الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار نغير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدابير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. مغاربيا تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها أمس في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين. التفاصيل مع سهام أي تدرى.
11: تمكنت عناصر خفر السواحل في موريتانيا خلال عملية نفذتها في المياه الإقليمية الموريتانية من إنقاذ 37 مهاجرا غير نظامي من ركاب قارب تعرض للغرق، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. بلغ لقوات خفر السواحل ذكر أنها أطلقت عملية بحث عن القارب المنكوب استمرت يومين إثر تلقيها نداءات استغاثة تم تداوله عبر قنوات الصيد التقليدية الموريتانية، مشيرا إلى أن جهود البحث كللت بالعثور على القارب الذي كان في وضعية بالغة الخطورة وينذر بالغرق الوشيك بعدما أمضى 25 يوما في عرض البحر. وأفاد البلاغ بأن الناجين ينحدرون من بلدان السنغال وغامبيا وغينيا كوناكري، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مدينة تنواذيبو حيث أجلي 7 أشخاص من بينهم امرأتان وقاصران على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية ركاب القارب المفقودين. وأورد المصدر أن القارب كان قد غادر مدينة بانغولا في غامبيا على متنه نحو 160 شخصا متجها نحو الجزر الكنارية قبل إفاد وقوده، مما أدى إلى انجرافه جنوبا عبر المياه الدولية قبل دخوله المياه الإقليمية الموريتانية.
10: دوليا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مشحة بهواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود 207 حريقا خارجا عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. ثقافيا، تنظم الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. تقرير ياسين الزكراوي.
12: تنظم إفران الدورة الثامنة للمهرجان الدولي لإفران خلال الفترة ما بين 25 و 28 من يوليو الجاري تحت شعار المنتزه الوطني لإفران: تراث طبيعي استثنائي، رهانات متقاطعة، وأفاق التنمية المستدامة، من خلال برنامج فني وثقافي وعلمي يحتفي بغنى التراث الطبيعي للأطلس المتوسط. الموعد الثقافي السنوي الذي تنظمه جمعية منتدى إفران للثقافة والتنمية بشراكة مع عمالة إقليم إفران وعدد من الشركاء المؤسساتيين والجهويين والوطنيين يسلط الضوء على المؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية المتعددة للعاصمة الإيكولوجية للأطلس المتوسط، وجعل المهرجان فضاء للحوار وتبادل الرؤى حول تحديات المحافظة على النظم البيئية. المنظمون أوضحوا أن هذه الدورة تندرج في إطار رؤية تروم جعل الثقافة رافعة للتنمية الترابية المستدامة وآلية لترسيخ الوعي البيئي لدى عموم المواطنين من خلال وضع المنتزه الوطني لإفران في صلب برمجتها. ومن خلال هذه الدورة يسعى المنظمون إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الغابوية والمائية وتشجيع التدبير المستدام للفضاءات الطبيعية وتعزيز الثقافة البيئية لدى المواطنين لا سيما في صفوف الأجيال الصاعدة.
10: في الرياضة، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية القدم فوزي القجع عن ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن السيد القجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. ورياضيا دائما، أكد قائد المنتخب الإسباني لكرة القدم رودريغو بأن مواجهة المنتخب الأرجنتيني في نهائي مونديال 2026 تشكل حلقة مفصلية في مشوارنا الكروي. وأبرز رودري خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المقررة أحد على أرضية ملعب نيويورك نيو جيرسي أهمية هذه المواجهة التاريخية بالنسبة لإسبانيا، داعيا عناصر منتخبه إلى خوضها بطموح وثقة من أجل تتويج باللقب العالمي. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: عزز المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجيته التي تستهدف السوق السياحية بهونغ كونغ من خلال تنظيم لقاء عمل بهذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين في مبادرة تروم التعريف بمؤهلات وجهة المغرب وتعزيز جاذبيتها لدى شريحة من الزبناء ذوي القدرة الشرائية العالية ودعم تدفقات السياح القادمين من الصين. لقاء العمل والاجتماعات الثنائية التي نظمها وفد المكتب الوطني المغربي للسياحة ببكين بتنسيق مع سفارة المملكة المغربية لدى الصين والقنصلية الفخرية للمغرب في هونغ كونغ جمع حوالي 30 من منظمي الرحلات ووكالات الأسفار، من بينهم مهنيون يسوقون حاليا للوجهة المغربية وآخرون يعتزمون إدراجها ضمن برامجهم السياحية. وسلط اللقاء الضوء على المؤهلات الرئيسية للمملكة لاسيما ثراء ثراثها التاريخي والثقافي وتنوع عرضها السياحي، بالإضافة إلى مختلف إمكانيات الربط الجوي بين الصين والمغرب وهو عامل يعتبر حاسما لمواكبة نمو تدفقات الزوار. وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سفير المملكة في الصين عبد القادر الأنصاري أن عدد السياح الصينيين الذين زاروا المغرب يعرف تقدما مستمرا، حيث انتقل من حوالي 107,000 زائر سنة 2023 إلى حوالي 200,000 زائر سنة 2025. وأشار الدبلوماسي إلى أن المملكة تطمح الآن إلى استقبال 500,000 سائح صيني في غضون السنوات المقبلة ومليون سائح في بداية العقد المقبل، معتمدة في ذلك بشكل خاص على الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتطوير الروابط الجوية المباشرة وتنوع ثراء العرض السياحي، فضلا عن تعزيز حملات الترويج التي يتم القيام بها في هذه السوق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: اختيار قائمة اللاعبات المشاركات في نهائيات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 2026 جاء ثمرة متابعة دقيقة امتدت طوال الموسم. هذا ما أكده مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال ندوة صحفية عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم. وأوضح فيلدا أن الطاقم التقني أخذ بعين الاعتبار مستوى اللاعبات مع أنديتهن والمنتخب الوطني، إلى جانب عدد دقائق اللعب التي خضناها في المنافسات الدولية، باعتبارها مؤشرا حقيقيا على ما يمكن أن يقدم له خلال المباريات الرسمية. وسجلنا وجود مجموعة أساسية يظل ضروريا لبناء الانسجام والتفاهم داخل الفريق، لكون المنتخب الوطني لا يجتمع سوى خلال نوافذ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، موضحا أن اللاعبات يحتاجن إلى خوض دقائق كثيرة معا قبل إدماج عناصر جديدة تستحق الحصول على فرصتها داخل المجموعة. يأخذ المنتخب المغربي منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات السنغال الجزائر وكينيا.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
7: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار

0: الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
1: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
0: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل

0: موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة صراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
3: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
2: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تطلق بصلة الحملة الوطنية التحسيسية الأولى لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا من سكتوش، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة بمشاركة قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني.
6: كنستهدفوا بهذه الحملة المجتمع المغربي كامل واتجاه مختلف أنواع العنف، العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف الإلكتروني والتنمر إلى آخره.
2: هذه الحملة الوطنية التحسيسية تهدف إلى المساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف والإذاء والإهمال والاستغلال، وترسيخ السلوكيات الوقائية وتوفير بيئة آمنة تضمن النمو السليم لكل طفل. الحملة تترجم الالتزام الجماعي الذي يجب أن نواصله جميعا لكي يتمكن كل طفل في المغرب من العيش في أمانة. الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال بجميع تمظهراته وبما تخلفه من مآسي إنسانية تتطلب تدخلا عاجلا ويقظة مستمرة. اللقاء توج بتوقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيات في مجال إحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى التراب الوطني. الحملة التواصلية تتضمن إعداد أشرطة سمعية بصرية تحسيسية حول حماية الأطفال من العنف، وبرامج تلفزية وإذاعية، وكبسولات سمعية بصرية مع مؤثرين.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
7: قارب المشاركون في يوم دراسي مواضيع وإشكاليات تهم التعاونيات، داعين إلى أهمية الانتقال بهذه الوحدات التضامنية من شكلها التقليدي إلى نماذج مقاولات حديثة.
8: اليوم جهة طنجة طوال الحسيمة مقتنعة تمام الاقتناع على أنه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لم يعد مجرد آلية للدعم بقدر ما أصبح يعني واحد رافعة أساسية.
7: هذا اليوم يرم عصرنة الفكر التعاوني من أجل تشجيع التعاونيات على الانتقال من الأنشطة التقليدية إلى مقاولات اجتماعية مهيكلة تعتمد على الجودة والابتكار.
9: لقاء جهوي تحت شعار السنة اخترنا نحو جيل جديد من التعاونيات، ممارسة تضامنية بمعايير صحية عالمية. اختيار ديال هذا الشعار ما جاش من العبط، جاء باش نأكدوا على أن مكتب تنمية التعاون الشركاء ديالو كيطمحوا إلى الارتقاء بهذا المستوى اللي وصلت له القطاع التعاوني.
7: المشاركون ناقشوا القضايا المرتبطة بالممارسات الصحية الجيدة والمراقبة الصحية والإكراهات والتحديات التي تواجه التعاونيات في مسار التأهيل الصحي والتنظيمي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمس، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
12: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
11: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
10: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النضرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثماني مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
13: فخور جدا بأننا نعرض في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي لكي يوجد بقرب بناية بنك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية ديال الرباط.
14: احتفالا بقرنين ديال اختراع آلة التصوير قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
2: وتغوص الأعمال المعروضة في الحميم للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
15: بالنسبة للعمل ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال تبوريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
2: هذا المعرض الفني الذي يتواصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
10: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوز لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
16: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
1: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى الياس أبو الرجاء.
16: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز خروجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصرة، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدرب عزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصرة جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
17: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: خارج الحدود، اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
18: تعاونيات الأطلس المتوسط استعرضت بخنيفرة مساهمتها في تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وذلك خلال تظاهرة نظمت بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتعاونيات. هذه التظاهرة شكلت فرصة لإبراز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تثمين الموارد المحلية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، كما نظمت في إطار شراكة بين منظمة سوكو ديفي والوكالة الوطنية للمياه والغابات ضمن مشروع نساء صامدات في الأطلس المتوسط.
19: هذا اليوم كان مناسبة لتعريف تعاونية الشركة اللي كنقوموا بالمواكبة ديالها في إطار مشروع فيرما، اللي هي تقريبا أكثر من 26 تعاونية واللي كتنشط في مجموعة ديال المجالات خصوصا الأعشاب الطبية والعطرية، السياحة البيئية وكذلك الصناعة التقليدية. ليس فقط تعاونيات الشركة اللي كانوا مكبوم، ولكن كذلك حتى التعاونيات النشيطة بإقليم خنيفرة، خصوصا التعاونيات اللي مولة ولا كتواكب من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
20: حنا اليوم كنتواجدوا في الملتقى ديال اليوم العالمي للتعاونيات اللي هي دايرة مشروع فيرما، اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، تحت لنا الفرصة أننا نتعرفوا مع تعاونيات جداد ونتعرفوا مع مؤسسات ديال جهات بني ملة الخنيفرة، واللي هما حتى هما قدموا نصائح أعطيناهم أسئلة جاوبونا عليهم.
18: هذا اللقاء الذي تم خلاله عرض منتجات مجالية للتعاونيات الشركة شكل مناسبة جمعت هذه التعاونيات المحلية بمختلف الفاعلين المؤسساتيين وشركاء التنمية من أجل تبادل التجارب والخبرات واستعراض المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة بالمجال الترابي للمنتزه الوطني لخنيفرة.
10: غيم راديو،
4: الخبر من المصدر.
2: بالرباط نظمت ورشة عمل مخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي من نوع التصيد الاحتيالي بمبادرة من بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية في أفق التحسيس بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وتعزيز آليات الوقاية. الورشة ركزت على أنواع الاحتيال المالي المرصودة والمبادرات ورافعات تعزيز التنسيق الوطني، فضلا عن تدابير تخفيف المخاطر التي تتيح تقليل تعرض المستخدمين والمؤسسات البنكية للمخاطر المرتبطة بالاحتيال المالي.
3: ورشة وطنية حول التصيد أو الاحتيال الإلكتروني أو ما يسمى بالفيشينغ، وهو هي ظاهرة دابا معروفة على الصعيد الدولي، وهي تؤدي لبعض المشاكل فيما يخص العلاقة بين الزبون والبنك.
2: الورشة شكلت إطارا رسميا للتبادلات المؤسساتية والعملياتية، وتهدف إلى تمتين أوجه التآزر القائمة وتشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات وبلورة توصيات عملياتية تساهم في تعزيز النظام الوطني لمكافحة الاحتيال المالي. هدفنا هو توعية الزبناء بعدم التفاعل مع الرسائل الغير الصادرة عن مؤسستهم البنكية. كما تندرج الورشة في إطار الأعمال التحضيرية للتقييم السنوي المقبل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
10: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
11: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسا. تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا بين الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
12: هاد الشارة كتكرس مجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
11: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
21: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنوصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من نصف مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما اللي كيربط المدينة بمئات الوجهات حول العالم وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأتلانتا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أتلانتا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
3: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
2: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم ونون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
3: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم خروجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
2: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدرب عزال المرة الأولى. وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
4: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
2: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ لجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام بالقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في حصاد الجهاد، وهذه أبرز العناوين. السيد البواري يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية بإقليم القنيطرة. بقلعة الصرغنة منتزه الساقية اليعقوبية فضاء نموذجي لصون التنوع البيولوجي. حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدينة قليميم. إلى التفاصيل، أجرى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري زيارة إلى إقليم القنيطرة للوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الإنتاج على مستوى المدار السقوي للغرب. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال 3 بالجماعة الترابية سوق 3 الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحر إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
5: من القنيطرة إلى قلعة الصرغنة، المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية فضاء حقيقي للتنوع البيولوجي بقلب الإقليم، يكرس مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. التفاصيل في التقرير التالي.
4: في قلب إقليم الصرغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة الصرغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
5: والختم من جهة قليميم واد نون، حيث استفادت تعاونيات من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه هي المبادرة التي نظمت تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقليميم ودنون أحمد بوزيحي إلى أن هذه التراخيص تتيح للتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك تصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية. هذه هي التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبات التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام الحصاد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجآت البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعض الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق تلات الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب لحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه الطرق

0: الترخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
1: جديد الأخبار من إقليم النواصرة، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصرة جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
2: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها.
3: هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
1: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلاغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة، إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت بمقر وزارة الداخلية بالرباط نظيره الموريتاني السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين وزير الداخلية وترقية المركزية والتنمية المحلية في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة يومي 17 و18 من يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج في إطار علاقات الأخوة والتعاون المثمر بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون جنوب جنوب وتكريس التضامن والعمل المشترك في مواجهة تحديات الراهنة. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض الوزيرين عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث انصبت المباحثات أساسا على الدينامية التشاركية التي تؤطر التعاون بين الوزارتين، ولا سيما في أبعاد هذه الأمنية وقضايا الهجرة والتعاون اللامركزي. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات المغربية الموريتانية، كما تجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مجال اختصاص وزارة الداخلية في إطار روح الأخوة والتكامل.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: تحت شعار ميناء الناظور غرب المتوسط في خدمة التجارة الخارجية، تحتضن مدينة الناظور فعاليات الدورة الخامسة لملتقى الناظور المستدام والمعرض الجهوي للاستثمار والتنمية المستدامة بمشاركة فاعلين اقتصاديين وخبراء ومستثمرين مغاربة وأجانب في سياق الجهود الرامية لتعزيز جاذبية المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتشجيع الشركات الوطنية والدولية.
7: هذه الدورة اللي كتعرف كذلك تسليط الضوء على المشاريع الكبرى اللي جينا سيدنا الله ينصرو، من بينها ميناء الناظور غرب المتوسط. وكما لاحظتوا معنا انه الافتتاح الرسمي كان فيه عدة كلمات وعدة مشاركين جاو لينا من جميع ربوع المملكة.
6: التظاهرة التي تنظمها جمعية الازدهار للثقافة والتنمية المستدامة بالناظور إلى غاية 19 من يوليوز الجاري تهدف إلى التعريف بالمؤهلة الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي يزخر بها الإقليم، إلى جانب تسليط الضوء على المشاريع التنموية الكبرى بالمنطقة، لاسيما موقع بحيرة مارتشيكا وميناء الناظور غرب المتوسط.
8: ميناء الناظور غرب المتوسط هو الآن واحد المنصة اللي إن شاء الله غادي تشجع الاستثمار والاقتصاد في الجهة. الآن يعني الشباب عندهم يعني الآفاق جديدة إن شاء الله فيما يخص المشاريع.
6: هذا الحدث الذي ينظم احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد وتزامنا مع عملية مرحبا 2026 يندرج في سياق مواكبة الدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب كقطب اقتصادي ولوجستي إقليمي بارز.
4: أخبار المغرب والعالم،
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: الرهانات المرتبطة بتعزيز التنافسية والابتكار والإشعاع الدولي لصناعة الكهروتقنية المغربية شكلت محور الدورة الثالثة من تظاهرة فينيليك ميتينغ داي التي نظمتها بالدار البيضاء الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
9: تحت الشعار ديال التنافسية والابتكار، لأنهم هادو جوج المسائل اللي هما الركيزة ديال المقاولة اليوم باش تقدر تمشي وتصدر المنتوجات ديالها للخارج لا سيما الافريقي، لانه هو السوق الاول عندنا بالنسبه للمقاولات اللي منضويه تحت الفريلك.
1: برنامج اللقاء تمحور حول مؤتمرين رئيسيين، الاول حول المنظومه الكهربائيه المغربيه، بينما خصص المؤتمر الثاني لموضوع تمويل توسع شركات الكهرباء والالكترونيات والطاقات المتجدده.
10: كيهدف الى تحسيس المقاولات المغربيه خاصه في قطاع الكهرباء باهميه المواصفات القياسية وعلامة الجودة في المحافظة على الأسواق وكذلك في الدخول إلى أسواق خارجية، لأن المواصفات أصبحت كضرورية من أجل احترام أو من أجل تلبية رغبة المستهلكين في كل أنحاء العالم.
1: هذه الدورة التي أقيمت تحت شعار تنمية صناعات تنافسية مبتكرة ومشعة على الصعيد الدولي عرفت مشاركة فاعلين صناعيين ومسؤولين عموميين ومستثمرين وشركاء في المنظومة لمناقشة رافعات تطوير القطاع في سياق يتسم بتسارع الانتقال الطاقي وتطور المعايير والمواصفات وتعزيز علامة الصنع في المغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: سجل هدف مرمى رومانيا وخلد اسمه برقصة صبحات من أشهر لحظات كأس العالم. شكون فينا اللي ما شافش الرقصة الشهيرة ديال روجي ميلا، واحدة من أشهر رقصات المونديال؟ لكن أشنو قصتها؟ في مونديال 1990 بإيطاليا حقق الكاميرون إنجاز تاريخي بعد ما أصبحت أول منتخب إفريقي كيوصل ربع نهائي كأس العالم. البداية كانت أكبر مفاجأة البطولة حيث فاز منتخب الأسود غير المروضة على الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة مارادونا بهدف دون رد. في العمر ديال 38 سنة دخل روجي ميلا كبديل وسجل هدفين أمام رومانيا ثم هدفين أمام كولومبيا في ثمن النهائي. أما الرقصة الشهيرة ديالو قرب راية الركنية فتحولات لوحدة من أكثر الصور اللي ترسخت في تاريخ المونديال. ورغم خسارة أمام إنجلترا في ربع النهائي بعد الأشواط الإضافية غادرت الكاميرون البطولة مرفوعة الرأس. نشوفكم في الحلقة الماجحة.
11: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
12: لا تنسى،
11: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عناوين النشرة الإذاعية المفصلة. وزير الفلاحة يزور مشاريع هيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية في إقليم القنيطرة. في قلميم حملة تحسيسية للتعاونيات بمتطلبات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وبخصوص كرة القدم، فوزي لقجع يشدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم. مرحبا بكم. شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري لإقليم القنيطرة. تقرير حول هذه الزيارة لإلياس أبو الرجاء.
5: شكل الوقوف على مدى تقدم العديد من المشاريع الهيكلية لتحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين ظروف الانتاج على مستوى المدار السقوي للغرب محور زيارة قام بها بإقليم القنيطرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري. خلال هذه الزيارة الميدانية التي نظمت على هامش أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، تفقد الوزير نادي المكتب الجديد ومحطة الضخ وتوزيع المياه تحت الضغط شمال ثلاثة بالجماعة الترابية سوق ثلاث الغرب، وكذا ورش تهيئة المسالك الفلاحية بقطاع مدى في جماعة بني مالك. وبهذه المناسبة أشار مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب محجوب الحرش إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية للمكتب، مؤكدا أن مجموعة هذه البرامج يروم اقتصاد مياه الري وتثمين الموارد المائية وضمان تزويد منتظم بالماء لفائدة مختلف المزروعات بالمدار السقوي للغرب. وأضاف أن مشاريع تهيئة المسالك الفلاحية الجارية بالمنطقة من شأنها تسهيل ولوج الفلاحين إلى ضيعاتهم وتيسير نقل منتجاتهم نحو الأسواق.
4: في خبر آخر، استفادت التعاونيات بجهة قلميم وادنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وعودة إلى إلياس أبو الرجاء.
5: استفادت تعاونيات بجهة قلميم ودنون خلال الأسبوع الجاري من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة التي نظمت من 13 إلى 17 يوليوز تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك. وتضمن البرنامج لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية موجهة أساسا للتعاونيات والمهنيين في قطاع الصناعات الغذائية وجمعيات حماية المستهلك والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى جلسات للتبادل حول الخدمات والإجراءات التي يقترحها المكتب. كما تميزت هذه التظاهرة بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت شروط تنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب. وعرفت هذه الأيام المفتوحة مشاركة تعاونيات تمثل مختلف سلاسل الإنتاج بالجهة، لا سيما المنتجات المجالية والزيوت النباتية والنباتات العطرية والطبية، بالإضافة إلى المنتجات الفلاحية المحولة. وشكلت هذه الفعالية فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق. وفي هذا الصدد أشار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقميم ودنون أحمد بوزحاي إلى أن هذه التراخيص تتيح لتعاونيات تسويق منتجاتها في المراكز التجارية الكبرى والولوج إلى أسواق جديدة، بما في ذلك التصدير، مع تعزيز ثقة المستهلكين بفضل احترام المعايير الصحية.
4: جديد الأخبار من إقليم النواصر، تم رفع شارة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس الثاني بدار بوعزال المرة الأولى، وجرى رفع هذه الشارة التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال حفل نظم بالمناسبة بحضور على الخصوص عامل إقليم النواصر جلال بن حيون، ويعكس الحصول على هذه العلامة البيئية الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير محددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير. يكرس المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية الذي يشكل فضاء حقيقيا للتنوع البيولوجي بقلب إقليم قلعة سراغنة مكانته كنموذج في مجال المحافظة على الحياة البرية واستعادة النظم البيئية والتحسيس بأهمية حماية البيئة. تفاصيل في هذا التقرير.
1: في قلب إقليم سراغنة ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنة، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
4: خارج الحدود اللحظة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كندا بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة لتغطية تكلفة تلوث الهواء الذي يؤثر على شمال شرق الولايات المتحدة جراء حرائق الغابات التي تجتاح جارتها الشمالية. الرئيس ترامب كتب على منصته ثروت سوشيال: نحمل كندا مسؤولية عدم الاعتناء بغاباتها بشكل صحيح لتجد الولايات المتحدة نفسها مجتاحة بها هواء قذر ملوث وخطير على الصحة، وهذا أمر غير مقبول تماما. ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الوضع يستمر في التدهور بكندا مع وجود أزيد من 200 حريق خارج عن السيطرة في جميع أنحاء البلاد من أصل 897 حريقا نشطا. لحظة إلى الرياضة، آخر ملفات هذه النشرة. شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، شدد على ضرورة التفكير في إرساء آلية تتيح الاستفادة المثلى من اللاعبين الشباب لا سيما الدوليين منهم، بما يضمن تعزيز الرصيد البشري للمنتخبات الوطنية. بلغ للجامعة الملكية لكرة القدم أفاد أن السيد لقجع أشار خلال تفاعله مع العرض الذي قدمه رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عبد السلام باللقشور ضمن أشغال اجتماع المكتب المديري للجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة تنزيل ورش إصلاح وتطوير كرة القدم الوطنية وفق خارطة طريق ترتكز على الخصوص على تكريس الاستقلالية الكاملة للعصب الوطنية في إطار اختصاصاتها، مع تعزيز علاقتها بالجامعة في احترام تام للقوانين. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
2: للمرة الرابعة عشر على التوالي بشاطئ ودلو، وللمرة الأولى بشاطئ أمسى، تم بإقليم تطوان رفع شارة اللواء الأزرق الدولية التي تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، خلال حفل حضره على الخصوص عامل إقليم تطوان ومسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني. شارة اللواء الأزرق منحت لهذا الشاطئين نظرا لالتزام الجماعتين الترابيتين بالمعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار.
6: هاد الشارة كتكرس المجهودات اللي كيقوموا بها الشركاء ديال المؤسسة على مستوى الشاطئ، اللي اليوم كيستجيب للمعايير الدولية على مستوى التجهيزات وعلى مستوى الحفاظ على البيئة الشاطئية، وهذا ما يمكن له إلا يشجع على مجهودات أكثر على مستوى الشواطئ على مستوى هذا الإقليم.
2: هذا التتويج يأتي في إطار الدينامية الوطنية التي يشهدها برنامج شواطئ نظيفة الذي يشمل هذه السنة 118 شاطئا. وتواصل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا حسناء مواكبة مختلف شركائها وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة ومبادئ التنمية المستدامة والتربية البيئية لفائدة الأجيال الحاضرة والقادمة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: برواق دار القاضي في الرباط دشن متحف بنك المغرب معرضا فوتوغرافيا بعنوان نون أوديسا النظرة. هذا المعرض يحتفي بعدسات ثمان مصورات مغربيات يمثلن أجيالا ومدارس فنية متنوعة في رحلة بصرية متفردة تسلط الضوء على مكانة المرأة ودورها الحيوي داخل المجتمع.
9: فخور جدا بأننا نعرضه في هذا الموقع الجديد اللي هو دار القاضي، لكي يوجد بقرب بناية مك المغرب، وهو مقر تاريخي وعنده أهمية استراتيجية في المدينة العصرية دي الرباط.
6: احتفالا بقرنين دي اختراع آلة التصوير، قررنا أننا ندير واحد المعرض ديال واحد 8 ديال الفنانات مصورات اللي كيعبروا على الرؤية ديالهم للمجتمع عن طريق الصور ديالهم.
8: وتغوص الأعمال المعروضة في النسيج الحميمي للوجود النسائي، حيث تتأمل الفنانات مفاهيم الهوية والذاكرة والتراث من خلال عدساتهن المتميزة.
10: بالنسبة للأعمال ديالي هو مستوحى من تقاليد مغربية وعائلية أولا، ما بين القصة ديال التبريضة وعلاقة ديالها مع الذاكرة ديالي كطفلة كيفاش كنت كنشوفها، وما بين التاريخ ديالها ك انترينمون ميليتير.
8: هذا المعرض الفني الذي يتوصل إلى غاية 30 من شتنبر المقبل يعد دعوة مفتوحة للجمهور لإعادة النظر في الأشياء اليومية البسيطة من زوايا مختلفة.
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: في قلب إقليم سراغنا ينسج المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية صورة تجمع بين جمال الطبيعة وحماية الحياة البرية في مشروع أنجز بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمجلس الإقليمي وجماعة قلعة سراغنا، ليكون فضاء يجمع بين صون الأنواع المهددة بالانقراض والانفتاح على الزوار. في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2030-2020، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات المخطط الوطنية للمحافظة على الحياة البرية وإعادة تأهيلها بهدف حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة توطينها داخل موائلها الطبيعية. إلى جانب وظيفته الترفيهية، يشكل هذا الموقع فضاء مهما لصون الحياة البرية، إذ يضم محمية مهيئة خصيصا لحماية الحيوانات البرية ذوات الحوافر وتكاثرها. هذا الفضاء يضم حاليا نحو 143 رأسا من الأروي و39 غزالا من نوع دوركاس، مما يجعله بمثابة مشتل لإعادة توطين هذه الأنواع في فضاءات طبيعية أخرى. دور المنتزه التربوي والترفيهي للساقية اليعقوبية لا يقتصر على كونه ملاذا للتنوع البيولوجي، بل يساهم أيضا في تحسيس الزوار ولا سيما الأجيال الصاعدة بأهمية المحافظة على النظم البيئية، فضلا عن تثمين الرصيد الطبيعي وتعزيز الجاذبية الإيكولوجية لإقليم قلعة سراغنة.
0: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال فعاليات الدورة السادسة للبازار التضامني، تتحول مدينة المضيق على مدى ما يقارب شهرين إلى فضاء يحتفي بالإبداع المغربي، وذلك بمشاركة عدد من العارضات والعارضين من الحرفيين والمبدعين المستفيدين من التمويلات الصغرى بمختلف جهات المملكة. ويشكل البازار التضامني مناسبة لإبراز المؤهلات الاقتصادية والثقافية للمنطقة والتعريف بغنى المنتوجات المحلية التي تعكس مهارات الصناع والحرفيين والتعاونيات.
11: هذا الحدث ليس مجرد فضاء للعرض والتسويق، بل يجسد قناعة راسخة مفادها أن التنمية الاقتصادية تكتسب معناها الحقيقي عندما تتيح الفرص وتعزز التقلالية الاقتصادية وتمكن النساء والرجال من العيش الكريم بفضل عملهم وإبداعهم.
2: هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية التي ينظمها مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والتي تمتد إلى غاية 31 من غشت المقبل ترم دعم الأنشطة المضرة للدخل وتعزيز تسويق منتجات المستفيدين من برامج التمويل الأصغر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المدينة خلال الموسم الصيفي.
12: هذه المشاركة ديالنا هذا العام المرة الثانية من بعد ما شاركنا في الدورة الرابعة تنشاركوا في الدورة السادسة. بالنسبة للمنتجات اللي تنقدموا طرز ديال الكمبيوتر تنقدموا طرز اليدوي.
13: هذه المؤسسة محمد السادس اللي كتيح لنا نعملوا هذا المعرض هذا اللي كنعرضوا فيه الملابس ديالنا.
2: يواصل مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية من خلال هذه المبادرة أداء رسالته الرامية إلى مواكبة قطاع التمويل الأصغر ودعم ريادة الأعمال الشاملة عبر توفير فرص فعالية للتسويق وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وتيسير إدماجهم المستدام في الدورة الاقتصادية.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. رأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة طوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميز سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
15: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
14: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد طالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
16: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد طالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
14: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
17: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
18: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
17: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
19: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
17: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
14: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوسنة ارتقاب جذور. واضاف المصدر ذاته ايضا انه يرتقب ايضا تسجيل نفس الظاهره الجويه خلال الفتره ذاتها مع درجات حراره تتراوح ما بين 40 و44 درجه بعملات واقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقيه بن صالح سطات قلعه السراغنه جراده وجده انقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديريه العامه للارصاد الجويه خلال نفس الفتره تسجيل درجات حراره تتراوح ما بين 38 و40 درجه باقليم الصويره.
5: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
20: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.10 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و ستة أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
5: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.

أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
3: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
2: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
4: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
2: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة، وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
5: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
6: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
8: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
9: كان عزيز بزاف بهذه التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة من مرحلة التكوين الأساسي المشترك واللي كانت المدة ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
7: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
10: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات ولشمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
7: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، الذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
11: التكوين داز على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
12: اختاريت شعبة المعلوميات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
7: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
13: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
15: غيم راديو.
1: غيم راديو.
15: غيم راديو.
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.

0: ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة الأقصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
1: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوز في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
0: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
0: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية.

0: كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
2: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب التسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
3: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
4: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.10 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في الجولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في الجولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و 21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا RNC في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و 68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
3: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بجهة قلمي موادنون، استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
7: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
6: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفت الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
8: جينا على حساب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والتعاون والمعارض.
9: بالنسبة للونصة زاد لينا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت شاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
6: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للإطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
5: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
12: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
13: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
1: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
14: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
1: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
11: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
15: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحافية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالبي العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
11: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
11: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
17: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
3: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
16: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
3: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
1: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
0: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
2: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
3: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
4: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.10 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في الجولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ، و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
3: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة تعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
19: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا للتعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
20: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
21: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
18: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
22: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل. فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي، وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
23: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنة كنتسناوه بفارغ الصبر. وكنشكر بزاف المجلس الإقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنة.
18: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع الحاضرين.
10: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة التعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته. اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
8: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة دار بيضاء الصطاف، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء الصطات بما يفوق 100,000 منخرط.
21: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
18: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
22: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامة مزيان، كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الأحيان بعض الإشكالات في التمويل. فاحنا حاولنا أننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينة ديال الحكومة اللي فيها دعم مالي، وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديلة اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
23: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنة، كنتسناوه بفارغ الصبر. وكنشكر بزاف المجلس الإقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنة.
18: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع الحاضرين.
10: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
5: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
12: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
9: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
13: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
14: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
15: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة، وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
0: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
15: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
2: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
15: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
14: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب التسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازاوت رودانت غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
14: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
4: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة سيرا بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
1: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموه حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا للصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
2: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
3: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il n'y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.
4: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
5: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزوا الائتلاف المغربي ثلاث سنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
4: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
6: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
4: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي. غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
10: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
11: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي
9: وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نوكش في ليالي القدس في الرباط.
11: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
12: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
10: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
13: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
14: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
10: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية

0: نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
1: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
0: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
0: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء.

0: حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب التسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة بعملات وأقاليم تازا وتارودان تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
2: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
3: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و ستة أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
2: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
5: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
1: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
6: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
1: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعالية الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
9: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوترا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
8: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا، وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته، أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
4: ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة.
2: وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميز امتيازات سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
11: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
2: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
12: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
2: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
13: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
14: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
13: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
0: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب التسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
2: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
3: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.20 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في الجولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و 68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
2: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: شاطئ طماريس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ طماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
15: اليوم كنرفع لأول مرة اللواء الأزرق بشاطئ طماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
8: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة، تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم من الكورنيش إلى غاية طماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برجا للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
4: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
2: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذه المدرسة، افتخار قوي، حيث خرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
1: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
3: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس، اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
1: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: ريم راديو.
6: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ طماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
7: اليوم كان نرفع لأول مرة لواء الأزرق بشاطئ طماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود دي جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
6: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية طماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
4: أخبار المغرب والعالم.
8: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
0: ريم راديو،
4: ريم راديو. أخبار أخبار المغرب والعالم.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة طوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
10: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
9: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
11: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
9: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
1: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
12: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
13: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
9: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودان تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
9: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
14: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة سيرا بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
9: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
4: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
14: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب تتلقى بهذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ، محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.10 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التعزي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: نعيم المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
3: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
4: بشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
5: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
2: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
6: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
7: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
2: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. رأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة

0: استخدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوية للاستثمار في حيل اللوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار في لحيل اللوكوس.
1: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد

0: الأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
1: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
0: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.20 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جاء جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
4: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
5: بشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
6: أنا كتير بحب المغرب، بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
3: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
7: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
8: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
3: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
2: الخبر من المصدر.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت، تنغير، خريبكة، الفقية بن صالح، سطات، قلعة السراغنة، جرادة، وجدة، أنقاد، توريت، بني ملال، بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
3: بجهة قلم موادنون استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
10: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
3: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
11: جينا على حسب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والمعارض.
12: بالنسبة للونصة زاد لينا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت شاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
3: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للإطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
15: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة يالوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
14: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
16: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
14: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
17: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
18: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
17: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
19: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
17: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
14: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب التسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة بعملات وأقاليم تازا وتارودان تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
14: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
0: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.10 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
14: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
2: أخبار المغرب والعالم.
20: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة تعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
21: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونسا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونسا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
22: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة دار بيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 1033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة دار بيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
23: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة التدبيرية. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
20: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
24: احنا المداخلة دي كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامه مزيان، كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل. فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي، وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
25: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه، كنتسناوه بفارغ الصبر، وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنه.
20: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع الحاضرين.
26: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى. تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ طماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
7: اليوم كنرفعوا لأول مرة اللواء الأزرق بشاطئ طماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
6: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم من الكورنيش إلى غاية طماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفال،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
3: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا للاستضافة. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
2: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنا هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
3: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وخصوصا هو إثبات الهوية. داك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهوية ديالو ويثبت حتى الصفة، واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش هو كاين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز السفر، ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، لا واش هو طرف، واش هو ذاك البائع، ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
2: نعم، قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز السفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
3: لا، شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. وهذوك المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوها هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كندخلوش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمدير العام الامن الوطني وجدها، يعني في اسبوع كتجد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك، فحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال تحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق دي الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقة الوطنية، باش كنتأكد بأنه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقة الوطنية. إذا بالنسبة للبطاقة الوطنية ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقة الوطنية، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبة للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا أي وثيقة واحدة أخرى. الا كان مثلا طفل قاصر وكاينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو الى اخره، كيدلي ديك الساعات بعقزديات ولا بالحاله المدنيه الى اخره.
2: نعم، كيف ما شرحتي الاستاذ الفاضل، خاصه ان كيف ما عرفت من عندكم ان الان المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزوده بواحد الاجهزه اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقه الهويه الوطنيه او البطاقه الوطنيه اللي كتثبت لنا بالفعل الهويه ديال داك الشخص اللي هو قدامنا. اذا هذا امر مهم جدا، كيف هذه أيضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما أمكن على أننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونية بشكل مبسط حتى تعم الفائدة للجميع. إذا البطاقة الوطنية مهمة
3: لا غنى عنها والمواطنين خصهم يتفهموا. إذا كان الموثق يعني كيتشبت بهذه البطاقة الوطنية راه المصلحة ديالو هو المصلحة ديال الجميع. وحتى داك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش كيجيبك التوصيل ديال كيو كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيد لي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقة الوطنية. البطاقة الوطنية هي اللي كتبت الهوية وفهاد الشيء من صراحة ما كيكونش فيه تساؤل لأنه بالغ الأهمية.
2: نعم إذا بعد ما كتبتوا من الهوية ديال الشخص اللي هو جا عندكم المكتب عن طريق البطاقة الوطنية شنو هي الوثائق الأخرى أستاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
3: كما قلنا كانت إثبات ديال الصفة ربما واش هو فعلا المالك.
2: نعم
3: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بان الوعد به في طرفين كاين الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد يعني الطرف متعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه يعني خصها تكون وكاله رسميه محرر من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمه النقد. يعني الوكاله خاصها تسوفي واحد الشروط
2: معينه
3: باش تكون صالحه في العمليه ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
2: نعم اكيد على اننا ان شاء الله في احدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكاله في موضوع مستقل لان كاين انواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام اننا تكلمنا الان كيف ما قلتي في اطار اثبات الصفه واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان انه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي انه كيثبت الصفه ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكاله. الوكاله قلت انه الوكاله لازم انها تكون وكاله رسميه. اذا الوكاله اللي هي مصيبه في المقاطعه الوكاله اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول ولا كانت يعني انها محرره عند المحامي المقبول لدى محكمه النقد يعني كيف ما قلتي ثابته التاريخ هذه الوكاله ما مقبولش
3: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط. الا ما سوفاتش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
2: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه ثبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب. شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتظر؟
3: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ. وحتى لما كان الوعد قديمه حنا ديك الساعه كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
2: نعم
3: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات واش فيه شي موانع ديال البيع. دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
2: نعم
3: اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك يا اما شراء يا اما استفاد من شي هبه يا اما ورث.
2: نعم
3: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
2: نعم قبل ما نتكلم الوثائق الأخرى الأستاذ منتصر تكلمت على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمة جدا من بعد البطاقة الوطنية. تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم تكلمتي على شهادة الملكية. شهادة الملكية باش كنوضحوا دائما المشاهد الكرام على شكل خاصة تكون شهادة جديدة ناخذوها جديدة ماشي قديمة. ماشي تقول عندي واحد الشهادة بقيت مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الآن ممكن على أنه يطلبها حتى في حالة ما كانش عندك كيف ما فهمت منكم الأستاذ الفاضل ممكن أنه يطلبها. لكن الوثيقة الثانية هو أصل التملك. أصل التملك ماشي هي شهادة الملكية. يعني الناس ربما أنهم باش يفرقوا ما بين هذه المسألة. شهادة الملكية بوحدها كيف ما فهمت من الأستاذ منتصر وأصل التملك هو العقد باش تملكتي أنت يعني من النهار الأول إما أنك شريتي ولا أنك خديتي هبة قبلتي شي هبة ولا صدقة ولا أنك ورثتي إلى غير ذلك. يعني هذا هو أصل التملك ذاك العقد باش تملك ذاك الإنسان
3: تماما باش ذاك العقار ولا في الملكية ديالك.
2: نعم
3: باش تم نقل الملكية ديال ذاك العقار للملكية ديالك راه كان واحد الإجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا يا إما ورث يا إما هبة يا إما شراء يا إما قسمة. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكون مدخل ديال التملك والإنسان البائع خصو يدلي بهذا هذا العقد هذا ديال اللي كيتبت التملك ديالو مع باقي العقود.
2: نعم
3: وكنجيو الحالة الأخرى تاني كان هادو كنهضروا دابا في العقود العموم، لان كل حاله على حسب الحاله اللي كتطرح بين يدين الموت. تقدر مثلا في بعض الحالات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى، حنا كنهضروا هنا في العموم. عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع، واش هو شقه، واش هو دار السكن، واش هو متجر، واش هو مكتب، واش هو فيلا، واش هو ارض فلاحيه. يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثائق على حسب ديك على حسب ديك النوع ديال العقار.
2: نعم،
3: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف، طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في الامارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب، كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال ديك ديال ديك العماره.
2: نعم، اسمح لي نطرح شنو هو نظام الملكيه المشتركه.
3: نظام الملكيه المشتركه هو واحد واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه للتوضيع، باش نزيد نوضحوا ونحاولوا نبسطوا المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره، راه عندك واحد جزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك.
2: نعم، اللي هو الملك ديالك الخاص، هو
3: ما كيمنعك فيه حتى شي واحد
2: من الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل.
3: تماما.
2: نعم.
3: وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت وجيران ديالك، الدروج، السطاح، الكراج، الا كان شي جرده، الا كان شي مسبح، هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير المفرزه. يعني باش عرفت مثلا في الكراج، تعرف ذاك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل، الا تحط فيه الطوموبيل، واش ديالك بوحدك، واش عندك واحد
2: المكان مختص
3: الموقف ديالك. نعم. بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك، ولا ربما راه ملكيه مشتركه حتى هو مع جميع السكان. وكيحدد حتى طريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت.
2: نعم.
3: يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك ديك الحياه ما بين السكان في ديك في ديك في ديك العمار.
2: ممتاز. اذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقه في ملكيه مشتركه او مجر، لابد من انكم كتطلبوا داك النظام ديال الملكيه المشتركه.
3: تماما، باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس، لان خصوصا ان دابا الملكيه المشتركه دخلت المغرب، هذه سنين باش دخلت المغرب، وكاين عمارات فيهم الكراجات، كاين عمارات ما فيهمش الكراجات، كاين يعني بزاف ديال الحالات
2: كيوقع اشكالات كبيره بعد نوبه كيف ما كتقول الاستاذ الفاضل، خاصه ولا كان مثلا متجر، واش كيستافد من السطاح ما كيستافد من السطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات. ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال نظام الملكيه المشتركه، كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
3: اكيد. نعم. اكيد اكيد. انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه، واش داك المتجر يمكن يصاد من الاسانسور واش ما يصادش من الاسانسور، ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات، والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن في ديك في ديك العماره بلا ما يعني ما تادي الجيران ديالك.
2: نعم.
3: كذلك كنطلب هو البلان كاتاستخال، تصميم ديال ديال ديال ديال الطابق.
2: نعم.
3: توبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع. هذا واحد لو دوكيمون اللي واحد الوثيقه اللي هي مهمه جدا.
2: نعم.
3: باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع، لان كيقدروا يوقعوا اخطاء. وكاين بزاف ديال الحالات كتلقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد، وربما سكن في الشقه المقابله ليها
2: جارو اللي ساكن فيها جارو.
3: تماما.
2: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا، هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع، واذكر انكم موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
3: مرحبا استاذ هشام.
2: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: لان المعرفه القانونيه ضروريه في حياتنا اليوميه، ولان الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين حصاد الجهات. استفادة أزيد من 1200 طفل من حملة تحسيسية حول أهمية الحفاظ على الماء في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء. حفل تخرج الفوجة 52 للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء. في خنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. المزيد في تقرير غزلان القيطاوي.
6: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
7: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
8: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
6: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
5: نظمت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء حفل تخرج الفوج 52 برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل الذي تميز بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مناسبة للاحتفاء بهذا الفوج الذي يضم 236 خريجا. المزيد في هذا التقرير.
6: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
9: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، تخرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
6: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
10: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
6: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار غير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليو الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. نهاية حصاد الجهات. إلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
0: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة الأقصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين.

0: أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلسي نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار في لحيل اللوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار في لحيل اللوكوس.
1: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القريه الذكيه للماء اللي كتنظمها وكاله الحوض المائي لأبي رقراق والشاويه في نسختها الثانيه، واللي كتهم او تهدف الى التوعيه والتحسيس ديال الاطفال من اجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع اشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداءً

0: من السبت لغاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تينغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
1: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
0: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.20 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60.60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا RNC في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحفية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. شاطئ طمارس 2 بضارب عزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى. تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
5: اليوم كنرفع لأول مرة لواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 ضرب وعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود دي جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة ضرب وعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
4: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية التماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
2: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
3: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
4: بشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
5: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
2: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
6: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
7: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
2: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميز ميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
8: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
9: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
10: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
9: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
11: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
12: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
9: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب التسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودان تينغ غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
9: خارج الحدود، ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
13: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.20 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و 68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
9: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
14: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
2: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
15: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس، اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
2: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
2: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
17: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
2: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
18: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
2: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلا بهذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
16: ريم راديو.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
19: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية.
9: رأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
8: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوز في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
9: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
10: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
9: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري من المركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
11: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
12: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
9: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
9: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
13: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.10 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60.60 من المئة في الجولة الأولى و 59.6 من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46.12 من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و 21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا RNC في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و 68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
9: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. أولا خصنا نعرفوا بأن هذه الإشارات وهذه العلامات هي موضوعة من طرف مختصين. هذه المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامة المواطنين، على سلامة المصطافين، على سلامة الجميع بصفة عامة. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الأماكن التي يسمح بها في السباحة فهي أماكن محروسة.
21: الأماكن للسباحة غير المرخصة هي كتكون متعلقة بمجموعة من العوامل. أولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسمح لويدان مثلا في البحر، يقدروا مشكلوا خطورة على السلامة ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحة. أو لسبب متعلق بالبيئة، بأنه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الألبيب للصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
22: خص وسائل الإعلام بصفة مستمرة تبدأ توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الأطفال.
23: لا هنا انتري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا هنا انتري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
3: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
4: كان عزيز بزاف بهذه التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة مرحلة التكوين الأساسي المشترك، واللي كانت المدة ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية، حيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
2: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
5: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
2: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، والذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
6: هذا التكوين داز على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
7: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي، اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
2: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
1: أخبار المغرب والعالم،
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
4: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
3: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
5: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
3: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه هي عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
7: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية.

0: 25 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للكوس.
1: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالبي العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملة وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل

0: لنفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة، بعملات وأقاليم تازاوة، رودانت، تينغير، خريبكا، الفقية بن صالح، سطات، قلعة سراغنة، جرادة، وجدة، أنقاد، توريست، بني ملال، بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
1: خارج الحدود، ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون، مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
0: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطياً الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ، محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا آر إن سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعدما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
5: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي ثلاث سنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
4: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
6: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
4: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: بجهة قلمي موادنون استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
7: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
4: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
8: جينا على حساب نسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والتعاون والمعارض.
9: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت تشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
4: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للإطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
3: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
2: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
4: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
2: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
5: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم او تهدف الى التوعية والتحسيس ديال الاطفال من اجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع اشكال الهدر.
5: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
7: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
5: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب التسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
2: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنة في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
8: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة قصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيًا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السادسة. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا آر إن سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
2: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السادسة. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا آر إن سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. أهلنا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال. أحرز المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في مونديال 2026 لكرة القدم، وذلك عقب فوزه المثير على نظيره الفرنسي بستة أهداف لأربعة في مباراة التي احتضنها ملعب ميامي. منتخب والأسود الثلاثة تمكن من حسم النتيجة لصالحه في مواجهة تاريخية ومجنونة اتسمت بغزارة تهديفية غير مسبوقة واندفاع هجومي مطلق من كلا الطرفين. العناصر الإنجليزية فرضت منذ الدقائق الأولى سيطرتها المطلقة على مجريات الشوط الأول، حين افتتح ديكلون رايس التسجيل في حدود الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 18 مضاعفا النتيجة لمصلحة الأسود الثلاثة. يتألق بعد ذلك بوكايو ساكا بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقة 37 والخامسة والأربعين لينتهي مهرجان الأهداف في النصف الأول من المباراة برباعية تاريخية في شباك الديوك. ومع بداية الشوط الثاني يحدث ديدي ديشام مدرب منتخب فرنسا ثورة في المباراة بعد إشراكه الرباعي المكون من ديمبيلي، باركو، دينيا وأوباميكانو، تغييرات انتفض على إثرها منتخب الديوك في محاولة لتدارك الموقف والعودة في النتيجة. وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول للدياكا في الدقيقة 48، يضيف زميله برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يعود كيليان مبابي لوقع هدفه الثاني والثالث لمنتخبه في الدقيقة 66، مما قلص الفارق وأعاد الكثير من التشويق لأطوار المواجهة. وأمام هذا المد الهجومي الفرنسي الكاسح، بان لاعب المنتخب الإنجليزي عن استماتة ونضج تكتيكي لامتصاص حماس الخصم، ونجحت الكاتبة الإنجليزية في كسر الإيقاع الفرنسي والحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 87. انبرى لها بنجاح النجم الإنجليزي بوكايو ساكا موقعا هدفه الشخصي الثالث، هاتريك والخامس لمنتخب بلاده، ليوسع الفارق من جديد. الإثارة بلغت ذروتها في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حيث تمكن عثمان ديمبلي من إحياء أمال الفرنسيين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، غير أن الرد الإنجليزي جاء بعد دقيقتين فقط عبر جود بيلينغهام الذي اختتم مهرجان الأهداف بتوقيعه الهدف السادس. لتنتهي هذه الملحمة الكروية المثيرة بفوز مستحق لإنجلترا وتتويجها بالميدالية البرونزية. وبفضل هدفه في المباراة يعتلى كيليان مبابي صدارة هدافي المونديال حاليا بعشرة أهداف وتاريخيا باثنين وعشرين هدفا في انتظار لقاء الأمسية الختامية. أنظار عشاق الساحرة المستديرة ستتجه صوب ملعب ميت لايف ستاديوم بنيو جيرسي بمدينة نيويورك، الذي سيكون مسرحا للمشهد الختامي بين الأرجنتين وإسبانيا، حين يلاقي الأستاذ لويس ديلا فوينتي تلميذه ليونيل سكالوني في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة، ليسدل الستار بعد ذلك رسميا على منافسات هذا العرس الكروي العالمي الاستثنائية. وارتباطا بالمونديال، قرر الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن فترات التوقف لشرب المياه التي اعتمدت خلال كأس العالم 2026 لم تحظى برضا الجميع، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقيم مستقبلا تطبيقها بعد انتهاء البطولة. فينغر قال خلال مؤتمر صحفي الذي يسبق المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، قال في بعض الأحيان لم تعجب الناس وعلينا أن نحلل بعد كأس العالم مدى تأثيرها. هذا وكانت الفيفا قد اعتمدت في النسخة الحالية من البطولة فترتي توقف مدة كل منهما 3 دقائق في منتصف كل شوط بغض النظر عن الأحوال الجوية، بما في ذلك المباريات التي أقيمت في أجواء معتدلة أو داخل الملاعب المغلقة. فينغر أضاف: لا يبدو لي أن ذلك أثر في نتائج المباريات، لكننا هنا لخدمة الجماهير التي تشاهد كرة القدم، وسنخلص إلى استنتاجاتنا بعد انتهاء كأس العالم. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
6: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
5: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
7: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
5: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
8: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودان تينغ غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
5: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأدارت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
9: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة قصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوردة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السادسة. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا آر إن سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
5: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. التسامح من أسمى القيم الإنسانية اللي عندها دور في بناء شخصية الفرد والمجتمع. هو كيعكس قدرة الإنسان على تجاوز الأخطاء والإساءات والتعامل مع الآخرين بروح من التفهم والرحمة. إلا أن التسامح مع الآخر ما يمكنش يتحقق بصورة حقيقية وعميقة إذا ما سبقش تسامح الإنسان مع ذاته. فالفرد اللي كيعيش صراع داخلي مع نفسه وعنده شعور بالذنب أو الفشل أو النقص كيلقى صعوبة في تقبل أخطاء الآخرين وتجاوزها. لذلك يمكن القول أن التسامح مع الذات كيمثل الأساس النفسي والأخلاقي اللي كيتبنى عليه التسامح مع الآخر. ويقصد بالتسامح مع الذات هي قدرة الإنسان على تقبل أخطائه ونقائصه وإخفاقاته بدون الوقوع في جلد الذات أو احتقارها. هو ما كيعنيش تبرير الخطأ أو الاستسلام له، هو الاعتراف به وتقبل تحمل المسؤولية ثم العمل على تصحيحه والتعلم منه حتى ما يتكررش. فالإنسان بطبيعته كائن غير معصوم من الخطأ، وكل تجربة كيمر منها كتحمل في طياتها إمكانية النجاح أو الفشل. ومن اللي كيدرك الفرد هذه الحقيقة وكيتعامل مع نفسه برفق وحكمة كيصبح أكثر قدرة على تحقيق توازن نفسي والاستقرار العاطفي المهم في الحياة. وأهمية التسامح مع الذات كتنبع من دوره في تعزيز الصحة النفسية. فالأفراد اللي كيبالغوا في لوم أنفسهم وكيسلموا المشاعر الذنب المستمرة غالبا ما كيعانيوا من القلق والتوتر والاكتئاب وكيفقدوا الثقة في النفس. أما اللي كيتسامحوا مع ذواتهم فكينظروا للأخطاء بوصفها فرص للتعلم والنمو، وماشي باعتبارها دليل على الفشل الدائم. لذلك فالتسامح مع الذات كيساعد الفرد على تجاوز الأزمات النفسية واستعادة التوازن الداخلي، الأمر اللي كينعكس إيجابا على علاقاته الاجتماعية. ومن ناحية الإنسانية، فاللي كيعرف كيفاش يغفر لنفسه كيكون أكثر استعدادا باش يغفر أخطاء الآخرين. فالإنسان ملي كيدرك أنه كيخطأ وكيحتاج الفرصة تانية كيصبح أكثر تفهما لضعف الآخرين وأكثر رحمة بهم. أما الفرد اللي كيرفض أخطاءه أو كيبالغ في معاقبة نفسه يقدر يميل للتشدد في الحكم على غيره، لأنه كيسقط على الآخرين المعايير القاسية اللي كيطبقها على ذاته، وهكذا كيصبح التسامح مع الذات مدرسة كيتعلم منها الإنسان معاني التفهم والتجاوز. وعلماء النفس كيأكدوا أن العلاقة بين التسامح مع الذات والتسامح مع الآخرين علاقة وثيقة، لأن التوازن الداخلي كينعكس على السلوك الخارجي، والعكس صحيح. فالفرد اللي كيعيش في سلام داخلي كيكون أقل ميلا للحقد والكراهية والرغبة في الانتقام، وأكثر قدرة على إدارة الخلافات بطريقة عقلانية. والتسامح مع الذات أيضا كيحرر الفرد من المشاعر السلبية اللي تقدر تجعله كينظر للآخرين بعين الشك أو بعدوانية. لذلك بناء مجتمع متسامح كيبدأ بناء أفراد متصالحين مع أنفسهم. والتعاليم الدينية جات وأكدت هذه المعاني النبيلة، فالأديان السماوية كلها كتحث الفرد على عدم اليأس من أخطائه مهما كانت كبيرة، ما دام كيسعى للإصلاح، وهذا كيساعد الفرد على تجاوز الشعور المفرط بالذنب، وكيبدأ من جديد، وكيصبح أكثر ميل لمعاملة الآخرين بالرحمة والتسامح وتجاوز الأخطاء. وللتسامح مع الذات آثار إيجابية متعددة على المستوى الاجتماعي، فالفرد المتسامح مع نفسه كيكون أكثر قدرة على التواصل الإيجابي مع الآخرين، وأكثر استعداد للتعاون والحوار وحل النزاعات بطرق سلمية، كما أنه ما كيحمل ضغائن طويلة الأمد، حيث هو مقتنع بأن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية. لذلك داك التسامح مع الذات اللي عنده قادر ينشر به ثقافة التسامح داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل وفي المجتمع، إلا أنه لابد من تمييز بين التسامح مع الذات والتهاون معها. فالتسامح الحقيقي ما كيعنيش تجاهل الأخطاء أو التهرب من المسؤولية، وإنما كيعني الاعتراف بالخطأ والعمل على إصلاحه. والفرد اللي كيبرر كل سلوكياته السلبية بحجة التسامح مع الذات كيوقع في فخ التبريرات. أما التسامح السليم فكيقوم على الموازنة بين المحاسبة الذاتية والرفق بها، حتى كيتحقق التعلم والتطور بدون الوقوع في القسوة أو الإهمال. ومن الأمثلة الواقعية على أهمية التسامح مع الذات أن الكثير من الأفراد اللي كيتعرضوا للإخفاقات دراسية أو مهنية أو في الحياة قدروا يوصلوا لنجاحات كبيرة ملي توقفوا على لوم أنفسهم وبدأوا في استثمار تجاربهم السابقة، كما أن العديد من النزاعات الأسرية والاجتماعية كتنشأ بسبب عجز الأفراد على تجاوز أخطائهم أو أخطاء غيرهم، في حين التسامح كيفتح باب المصالحة مع الآخرين وإعادة بناء الثقة في العلاقات. وفي هذا العصر اللي كتزاد الضغوط النفسية والاجتماعية على الأفراد كتبان الحاجة أكثر لنشر ثقافة التسامح مع الذات، لأنه وسيلة لحماية التوازن الداخلي وتعزيز الشعور بالقيمة الإنسانية للفرد. فالتسامح قيمة فردية وحجر الأساس اللي كيقوم عليه التسامح مع الآخر، والمنبع اللي كتتدفق منه قيم المحبة والتعايش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
3: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
2: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
4: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
2: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
5: أزيد من 1200 طفل

0: كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
2: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وتارودان تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
3: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري من مركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
4: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.10 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و 21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزق ممتطيا الفرس هدايا RNC في المركز الثاني مع

0: عندما سجل 43 ثانية و54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
2: خبر من المصدر.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
8: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
9: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
3: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
10: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصير المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
3: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
2: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
11: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
1: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
12: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني
13: تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تينغ غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
1: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأدارت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتان في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
0: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة قصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوردة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السادسة. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
1: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
3: برواق باب الرواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعالية الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
14: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوترا والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
3: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنواصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من 500,000 نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة بمئات الوجهات حول العالم، وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأطلنطا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أطلنطا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية، اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي، لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: الخبر من المصدر.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
2: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع، ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
4: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا للاستضافة. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
3: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العادة غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنو هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم أستاذ الفاضل؟
4: مرحبا أستاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع أنواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وخصوصا هو إثبات الهوية. ذاك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهوية ديالو ويثبت حتى الصفة، واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش واكين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز سفر، ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، واش هو الطرف، واش هو ذاك البائع، ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
3: نعم، قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك ودي انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز سفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
4: لا، شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. هذوكم المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوها هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كندخلوش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان سهل انك تمشي للمدير العام الامن الوطني وجدها، يعني في اسبوع كتجدد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك، فاحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال تحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال ديك القارئ ديال الجهاز القارئ البطاقة الوطنية، باش كنتأكد بأنه فعلا ذاك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقة الوطنية. إذا بالنسبة للبطاقة الوطنية ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقة الوطنية، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبة للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا أي وثيقة واحدة أخرى. إلا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو إلى آخره، كيدلي بديك الساعات بعقد ازدياد ولا بالحالة المدنية إلى آخره.
3: نعم، كيف ما شرحتي الأستاذ الفاضل، خاصة أن كيف ما عرفت من عندكم لأن الآن المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزودة بواحد الأجهزة اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقة الهوية الوطنية أو البطاقة الوطنية اللي كتبت لنا بالفعل الهوية ديال ذاك الشخص اللي هو قدامنا. إذن هذا أمر مهم جدا، مزيان كيف هذه ايضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما امكن على اننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونيه بشكل مبسط حتى تعم الفائده للجميع. اذا البطاقه الوطنيه مهمه
4: لا غنى عنها والمواطنين خصهم يتفهموا. الا كان الموثق يعني كيمتشبت بهذه البطاقه الوطنيه راه المصلحه ديالهم والمصلحه ديال الجميع. وحتى داك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش كيجيب التوصيل ديال كي كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيد لي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقه الوطنيه. البطاقه الوطنيه هي اللي كتبت الهويه وفهاد الشيء صراحه ما كيكونش فيه تساؤل لانه بالغ الاهميه.
3: نعم. اذا من بعد ما كتبتوا الهويه ديال الشخص اللي هو جا عندكم المكتب عن طريق البطاقه الوطنيه, شنو هي الوثائق الاخرى استاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
4: كما قلنا كانت اثبات ديال الصفه, ربما واش هو فعلا المالك.
3: نعم.
4: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد, بان الوعد به في طرفين, كاين نعم. الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد. يعني الطرف المتعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل, الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدونه حقوق العينيه. يعني خصها تكون وكاله رسميه محرره من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف لدى محكمة النقد. يعني الوكالة خاصها تسوفي واحد الشروط
3: معينة
4: باش تكون صالحة في العملية ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
3: نعم أكيد. على أننا إن شاء الله في إحدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكالة في موضوع مستقل, لأن كاين أنواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام أننا تكلمنا الآن كيف ما قلتي في إطار إثبات الصفة واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان أنه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي أنه كيثبت الصفة ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكالة. الوكالة قلت أنه الوكالة لازم أنها تكون وكالة رسمية. إذا الوكالة اللي هي مصيبة في المقاطعة, الوكالة اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول ولا كانت يعني أنها محررة عند المحامي المقبول لدى محكمة النقد, يعني كيف ما قلتي ثابتة التاريخ, هات الوكالة ما مقبولش
4: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط. يعني ما سوفاتش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
3: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه تبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب, شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ المنتظر؟
4: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق, مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ. وحتى لما كان الوعد قديم احنا ديك الساعه كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
3: نعم.
4: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات واش فيه شي موانع ديال البيع. دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه اللي كتكون حديثه. خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
3: نعم.
4: اي واحد راه مالك راه هو عنده واحد مدخل ديال التملك, يا اما شرى يا اما استفاد من شي هبه يا اما ورث.
3: نعم.
4: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
3: نعم قبل ما نتكلم على الوثائق الأخرى الأستاذ منتصر, تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمة جدا بعد البطاقة الوطنية, تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم. تكلمتي على شهادة الملكية. شهادة الملكية باش كنوضحوا دائما المشاهد الكرام على شكل خاصة تكون شهادة جديدة, ناخذوها جديدة ماشي قديمة. ماشي تقول عندي واحد الشهادة بقيتي مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها الموثق. يعني الموثق الآن ممكن على أنه يطلبها حتى في حالة ما كانش عندك, كيف ما فهمت منكم الأستاذ الفاضل ممكن أنه يطلبها. لكن الوثيقة الثانية هو أصل التملك. أصل التملك ماشي هي شهادة الملكية. يعني الناس ربما أنهم باش يفرقوا ما بين هذه المسألة. شهادة الملكية بعدها كيف ما فهمت من الأستاذ منتصر, وأصل التملك هو العقد باش تملكتي أنت يعني من نهار الأول. إما أنك شريتي ولا أنك خديتي هبة, قبلتي شي هبة ولا صدقة ولا أنك ورثتي إلى غير ذلك. يعني هذا هو أصل التملك, ذاك العقد باش تملك ذاك الإنسان
4: تماما باش ذاك العقار ولا في الملكية ديالك.
3: نعم.
4: باش تم نقل الملكيه ديال داك العقار للملكيه ديالك راه كان واحد الاجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا, يا اما ورث يا اما هبه يا اما شراء يا اما قسمه. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكون مدخل ديال التملك, والانسان البائع خصو يدلي هذا العقد هذا ديال اللي كيثبت التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو للحاله الاخرى ثاني هادو كنهضروا دابا في العموم, لان كل حاله على حسب الحاله اللي كتطرح بين يدي الموثق. مثلا في بعض الحالات كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى.
3: نعم.
4: احنا كنهضروا هنا في العموم, ديالهم عاد سينا نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع، واش هو شقه، واش هو دار السكن، واش هو متجر، واش هو مكتب، واش هو فيلا، واش هو ارض فلاحيه. يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثيقه على حساب ديك على حساب ديك النوع ديال العقار.
3: نعم.
4: نقدر مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه، دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف. طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب، كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال نعم. ديك العماره.
3: نعم اسمح لي نطرح شنو هو نظام الملكيه المشتركه.
4: نظام الملكيه المشتركه هو واحد واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه للتوضع، باش نزيد نوضحوا ونحاولوا نبسطوا المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره، راه عندك واحد الجزء اللي هو مفرز اللي كتستافد منه بوحدك.
3: نعم اللي هو الملك ديالك الخاص، هو
4: ديك ما كتخنعك فيه حتى شي واحد،
3: الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل.
4: تمام. وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت وجيران ديالك، الدروج، السطاح، الكراج، الا كان شي جرده، الا كان شي مسبح، هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه. يعني باش عرفت مثلا في الكراج، تعرف ديك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل، تحط فيه الطوموبيل، واش ديالك بوحدك، واش عندك واحد
3: المكان مخصص
4: الموقف ديالك. نعم. بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك، ولا ربما راه ملكيه مشتركه حتى هو مع جميع السكان، وكيحدد حتى الطريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت. نعم. يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك كينظم ديك الحياه ما بين السكان في ديك العمارة.
3: ممتاز. إذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقة في ملكية مشتركة أو متجر، لابد من أنكم كطلبوا داك النظام ديال الملكية المشتركة.
4: تماما، باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس، لأن خصوصا أن دابا الملكية المشتركة راه دخلت المغرب، هذه سنين باش دخلت المغرب، وكاين عمارات اللي فيهم الكراجات، كاين عمارات اللي ما فيهمش الكراجات، كاين يعني بزاف ديال الحالات.
3: كيوقع إشكالات كبيرة بعد نوبة كيف ما كتقول الأستاذ الفاضل، خاصة ولا كان مثلا متجر، واش كيستافد من السطاح، ما كيستافدش من السطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال نظام الملكيه المشتركه، كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
4: اكيد. نعم. اكيد انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه، واش داك المتجر يمكن ليه يصاد من الاسانسور، واش ما يصادش من الاسانسور، ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات، والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحقوق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن في ديك العماره بلا ما يعني ما تأدي الجيران ديالك. كذلك كنطلبوا البلان كاتاستخال، التصميم ديال الطابق.
3: نعم.
4: توبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب، الموضوع ديال البيع. هذا واحد لو دوكيمون، اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا.
3: نعم.
4: باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع، لان كيقدروا يوقعوا اخطاء. وكاين بزاف ديال الحالات كتبقى مثلا واحد شرى واحد الشقه، وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد، وربما سكن في الشقه المقابله ليها
3: جارو اللي ساكن فيها جارو.
4: تماما.
3: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا، هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع، واذكر انكم موثق بسلامه نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
4: مرحبا استاذ هشام.
3: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات
1: على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين حصاد الجهات. استفادة أزيد من 1200 طفل من حملة تحسيسية حول أهمية الحفاظ على الماء في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء. حفل تخرج الفوجة 52 للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء. في خنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. المزيد في تقرير غزلان القيطاوي.
6: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل تشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
7: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
8: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
6: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
5: نظمت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء حفل تخرج الفوجة 52 برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل الذي تميز بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مناسبة للاحتفاء بهذا الفوج الذي يضم 236 خريجا. المزيد في هذا التقرير.
6: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
9: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجات كفاءات اللي بناو الجسور، بناو البراجات، بناو الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
6: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
10: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس، اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
6: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار غير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. يندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليو الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. نهاية حصاد الجهات، إلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. تميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
13: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
11: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
12: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
11: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
6: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
7: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
8: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
6: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
11: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودان تنغير الخير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بإقليم الصويرة.
11: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
14: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطياً الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و ستة أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة

0: نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالأقصر الكبير، ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس، نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس، قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بجهة قلمي موادنون، استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
5: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
4: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
6: جينا على حسب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والتعاون والمعارض.
7: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة ما كان تشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
4: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
3: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين.

0: جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
1: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
2: بشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
3: أنا كتير بحب المغرب، بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
0: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي اجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
4: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
5: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
0: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
9: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوية للاستثمار في الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
10: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
11: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
10: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
12: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
13: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
12: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
14: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
12: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
8: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 درجة بعملات وأقاليم تزاوت رودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
8: خارج الحدود ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
15: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.20 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و 60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و 59 ثانية و 6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و 46 ثانية و 12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و 67.40 ثانية مع 4 نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و 21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا آر إن سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و 68 جزءا من المئة مع 4 نقاط جزاء.
8: نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين
7: غيم راديو.

أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو اهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال. احرز المنتخب الانجليزي المركز الثالث في مونديال 2026 لكرة القدم، وذلك عقب فوزه المثير على نظيره الفرنسي بستة اهداف لاربعة في مباراة التي احتضنها ملعب ميامي. منتخب والأسود الثلاثة تمكن من حسمية النتيجة لصالحه في مواجهة تاريخية ومجنونة اتسمت بغزارة تهديفية غير مسبوقة واندفاع هجومي مطلق من كلا الطرفين. العناصر الإنجليزية فرضت منذ الدقائق الأولى سيطرتها المطلقة على مجريات الشوط الأول، حين افتتح ديكلون رايس التسجيل في حدود الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 18 مضاعفا النتيجة لمصلحة الأسود الثلاثة. يتألق بعد ذلك بوكايو ساكا بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقة 37 والخامسة والأربعين لينتهي مهرجان الأهداف في النصف الأول من المباراة برباعية تاريخية في شباك الديوك. ومع بداية الشوط الثاني يحدث ديدي ديشام مدرب منتخب فرنسا ثورة في المباراة بعد إشراكه الرباعي المكون من ديمبيلي، باركو، لادينيا وأوباميكانو، تغييرات انتفض على إثرها منتخب الديوك في محاولة لتدارك الموقف والعودة في النتيجة. وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول للدياكا في الدقيقة 48، يضيف زميله برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يعود كيليان مبابي لوقع هدفه الثاني والثالث لمنتخبه في الدقيقة 66، مما قلص الفارق وأعاد الكثير من التشويق لأطوار المواجهة. وأمام هذا المد الهجومي الفرنسي الكاسح، بان لاعب المنتخب الإنجليزي عن استماتة ونضج تكتيكي لامتصاص حماس الخصم، ونجحت الكاتبة الإنجليزية في كسر الإيقاع الفرنسي والحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 87. انبرى لها بنجاح النجم الإنجليزي بوكايو ساكا موقعا هدفه الشخصي الثالث، هاتريك والخامس لمنتخب بلاده، ليوسع الفارق من جديد. الإثارة بلغت ذروتها في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حيث تمكن عثمان ديمبلي من إحياء أمال الفرنسيين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، غير أن الرد الإنجليزي جاء بعد دقيقتين فقط عبر جود بيلينغهام الذي اختتم مهرجان الأهداف بتوقيعه الهدف السادس. لتنتهي هذه الملحمة الكروية المثيرة بفوز مستحق لإنجلترا وتتويجها بالميدالية البرونزية. وبفضل هدفه في المباراة يعتلى كيليان مبابي صدارة هدافي المونديال حاليا بعشرة أهداف وتاريخيا باثنين وعشرين هدفا في انتظار لقاء الأمسية الختامية. أنظار عشاق الساحرة المستديرة ستتجه صوب ملعب ميت لايف ستاديوم بنيو جيرسي بمدينة نيويورك، الذي سيكون مسرحا للمشهد الختامي بين الأرجنتين وإسبانيا، حين يلاقي الأستاذ لويس ديلا فوينتي تلميذه ليونيل سكالوني في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة، ليسدل الستار بعد ذلك رسميا على منافسات هذا العرس الكروي العالمي الاستثنائية. وارتباطا بالمونديال، قرر الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن فترات التوقف لشرب المياه التي اعتمدت خلال كأس العالم 2026 لم تحظى برضا الجميع، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقيم مستقبلا تطبيقها بعد انتهاء البطولة. فينغر قال خلال مؤتمر صحفي الذي يسبق المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، قال في بعض الأحيان لم تعجب الناس وعلينا أن نحلل بعد كأس العالم مدى تأثيرها. هذا وكانت الفيفا قد اعتمدت في النسخة الحالية من البطولة فترتي توقف مدة كل منهما 3 دقائق في منتصف كل شوط بغض النظر عن الأحوال الجوية، بما في ذلك المباريات التي أقيمت في أجواء معتدلة أو داخل الملاعب المغلقة. فينغر أضاف: لا يبدو لي أن ذلك أثر في نتائج المباريات، لكننا هنا لخدمة الجماهير التي تشاهد كرة القدم، وسنخلص إلى استنتاجاتنا بعد انتهاء كأس العالم. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
1: يوميات المونديال أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحافية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه عناوين النشرة. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوز، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. المزيد في تقرير ياسين الزكراوي.
0: الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
5: نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته أمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
6: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
5: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. تقرير في هذا الموضوع لغزلان القطاوي.
7: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
8: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم او تهدف الى التوعية والتحسيس ديال الاطفال من اجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع اشكال الهدر.
7: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
9: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
7: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
5: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من السبت وستمتد إلى غاية الاثنين بعدد من مناطق المملكة. تقرير لأسماء الخياري.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملة وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاقورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملة وأقاليم تازا وترودانت تين غير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
5: خارج الحدود، ارتفع سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا ليقترب من 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة مواجهة بين واشنطن وطهران، ما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة التي تعاني من نقص الإمدادات. وأظهرت معطيات للجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.98 دولار للجالون انطلاقا من نهاية الأسبوع، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنة في غضون 10 أيام فقط. في الرياضة، توج الفارس جليل الشاوي أمس ببطولة المغرب لترويض الخيول القصيرة بوني في الفئة ألف ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس المتواصلة إلى غاية 19 يوليوز الجري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدة دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. تقرير لأسماء الخياري.
10: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و 63.10 ثانية في الجولة الثانية و 39 ثانية في الجولة الثالثة.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حاصلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
6: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالبي العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
10: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للإصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
7: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
8: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
7: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
9: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
7: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت تنغير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بإجراد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
7: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بإجراد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
12: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
7: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
13: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
14: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
7: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
10: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
15: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
10: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية 8.5% وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42.52% وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح ستات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
11: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
11: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
11: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: المجموعة الرسمية للسماع والمدح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
17: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع للمجموعة، ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
18: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
16: وإلى جانب الوصلات الروحية، تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
19: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
16: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم. الخبر من المصدر
3: ريم راديو.
11: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
6: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
10: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
7: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
8: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية واللي كتهم أو تهدي

0: تحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جذور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
3: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
1: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
4: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
5: مشروع ممتاز، مشروع جيد، غادي يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
1: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
2: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
6: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات

0: الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا واثنين وخمسين جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
5: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي إنيستا كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: احنا كنتواجدوا اليوم في القريه الذكيه للماء اللي كتنظمها وكاله الحوض المائي لابي رقراق والشاويه في نسختها الثانيه، واللي كتهم او تهدف الى التوعيه والتحسيس ديال الاطفال من اجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع اشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
3: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
5: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي ثلاث السنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
1: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
6: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
1: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
0: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
9: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
8: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للإصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
1: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
3: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح ستات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
10: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
1: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
11: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
12: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد المشاركة السياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
1: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
8: دوليا أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
13: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
8: ثقافيا يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الراي للشرق تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا واثنين وخمسين جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنواصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من نصف مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة مئات الوجهات حول العالم وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأطلنطا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أطلنطا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
3: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي حيت خرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
2: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
4: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
2: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية، فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
6: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالبي العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
7: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
8: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
9: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح محطات قلعة السراغنة، جرادة، وجدة، أنقاد، توريد، بني ملال، بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
10: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
2: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
11: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
12: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل اقليم اللي بدورهم ان شاء الله تعالى اللي يقوموا بالتلقين وبالمساهمه يعني بتجديد المشاركه السياسيه الشباب في الاقاليم ديالهم.
2: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياه العامه.
7: دولياً، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
13: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول أي الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث أي الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
7: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الراي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
15: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
16: كان عزيز بزاف بهذه التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة مرحلة التكوين الأساسي المشترك واللي كانت المدة ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
14: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
17: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
14: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، والذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
18: داز على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
19: اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
14: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
20: اليوم كنرفع لأول مرة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
2: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية تماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برجا للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
21: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة التعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
22: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
23: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، صناعة تقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
24: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين منتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
21: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
25: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عده تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل، فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
26: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات.
1: كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه، كنتسناوه بفارغ الصبر. وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنه.
21: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع الحاضرين.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
3: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
7: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للإصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
4: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
5: حنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي القرقة والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.

0: صباح ما بين 38 و 40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
2: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
1: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
3: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
4: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف أقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا، استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
1: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
0: دوليا أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أيسدرا.
5: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول أي الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث أي الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
0: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية 5.5% و4 نقاط

0: كجزاء في مباراة سد متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
5: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذا المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
4: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
6: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
4: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
1: الخبر من المصدر.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أحرز الفارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السادسة. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا آر إن سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
3: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
0: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
4: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
8: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
9: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
4: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
4: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
10: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزيز الديمقراطية في المغرب، فنحن نساهم فيها.
4: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
11: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
12: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
4: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
0: دولياً، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
13: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول أي الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث أي الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
0: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعالية الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
15: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوتغا والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
4: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام، فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
2: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
4: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
5: كان عزيز بزاف بهاد التجربه اللي كانت واحد نقطه تحول في الحياه ديالي، اللي كان لي الشرف من الاستفاده من مرحله التكوين الاساسي المشترك، واللي كانت المده ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤوليه والعمل الجماعي. وفي مرحله التخصص المهني التحقنا بالقاعده الاولى للبحريه الملكيه، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفه النجاده.
3: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
6: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلوميات والشمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
3: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، والذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
7: هاد التكوين داز على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبع بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة.
8: اختاريت شعبة المعلوميات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. التخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي، اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
3: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش، والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
10: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوترا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات. ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
9: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوترا، وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي، في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية، قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الوعد بالبيع. ويحضر معنا لهذه الغاية فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، وأيضا نائب رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
13: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة. تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام.
12: بارك الله فيكم أستاذي الفاضل. إذن كيف ما قلت في المقدمة، الحديث ما زال متواصل عن عقد الوعد بالبيع. كنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن تعريف ديال هذا العقد، وتكلمنا أيضا عن أهمية هذا العقد. في هذه الحلقة بحول الله تعالى غادي نتكلموا عن الوثائق المطلوبة في عقد الوعد بالبيع. جوج الناس جاءوا عند الموثق كيف ما العاده غادي يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع، شنو هي الوثائق اللي كطلبوا اليوم استاذ الفاضل؟
13: مرحبا استاذ هشام. هو كاين وثائق اللي كتهم جميع انواع التعاقدات واللي كنطلبوها دائما، وهي خصوصا هو اثبات الهويه. داك الشخص المتعاقد ضروري خصو يدلي بالهويه ديالو ويثبت حتى الصفه، واش هو المالك، واش هو المستفيد، واش واكين وبلاش على طرف اخر. حتى في هذه الحاله طبعا بالنسبه لاثبات الهويه كنطلبوا البطاقه الوطنيه بالنسبه للمواطنين المغاربه. اذا كان شخص اجنبي كنطلبوا ديك الساعات كنطلبوا جواز السفر، ولا عنده شي بطاقه ديال الاقامه في اذا كان مقيم في المغرب. كما قلنا اثبات الصفه، لا واش هو الطرف، واش هو ذاك البائع، ولا مثلا هو المستفيد من الوعد بالبيع.
12: قبل ما نتكلموا على مساله اثبات الصفه، الاستاذ المنتصر كتكلم على الهويه، اثبات الهويه ديال ذاك الشخص عن طريق البطاقه الوطنيه بالنسبه ولا كان الشخص مقيم بالمغرب. واش ممكن تكون وثائق اخرى كيقول لك يجي عندك سيد كيقول لك اودي انا ما عنديش البطاقه الوطنيه، عندي مثلا البيرمي ولا عندي جواز السفر، واش ممكن هذه الوثائق تقوم مقام البطاقه الوطنيه؟
13: لا، شي حاجه ما كتقوم مقام البطاقه الوطنيه. هذوك المسائل يعني اهم الوثائق اللي كنطلبوا هي اثبات الهويه ديال الطرف المتعاقد، لانه الا ما دلاش بطاقه الهويه راه ما يمكنش يتعاقد، لانه تما كيقدر يكون بيدير واحد المشكل كبير، يقدر يكون واش انتحال صفه، واش ربما عنده شي نيه سيئه الى اخره. حنا كموثقين ما كندخلوش في هذه الاعتبارات. جيتي باش تعاقد خص تكون عندك البطاقه الوطنيه وتكون مازال جاريه الصلاحيه، يعني ما خصهاش تكون منتهيه الصلاحيه. حتى لا كانت منتهيه الصلاحيه راه من البساطه ان دابا سهل انك تمشي للمدير العام، المدير العام الامن الوطني، وجدها يعني في اسبوع كتجدد، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وعاد اكثر من ذلك، فاحنا كمكاتب الموثقين كلها مجهزه بواحد الاليه ديال تحقق من ديك البطاقه الوطنيه وتحقق ديال الهويه ديال الطرف المتعاقد، باش الا كان اي شك في خصوصا بالنسبه للبائعين، ولا مثلا الا كان شي واحد كينوب على شي بائع وكان ربما سميتو كنتيقلو باستعمال داك القارئ ديال الجهاز مركز القارئ البطاقة الوطنية باش كنتأكد بأنه فعلا داك الشخص اللي حاضر قدامنا هو فعلا حامل البطاقة الوطنية. إذا بالنسبة للبطاقة الوطنية ما كيكونش فيها تساهل، ضروري تكون البطاقة الوطنية، ما كيغني عليها لا باسبور بالنسبة للمواطن المغربي ولا بيرمي ولا أي وثيقة واحدة أخرى. إلا كان مثلا طفل قاصر وكينوب عليه مثلا الولي الشرعي ديالو إلى آخره، كيدلي بديك الساعات بعقص دياد ولا بالحالة المدنية إلى آخره.
12: نعم، كيف ما شرحتي الأستاذ الفاضل، خاصة أن كيف ما عرفت من عندكم على أن الآن المكاتب ديال جميع الموثقين يعني مزودة بواحد الأجهزة اللي كتقوم من تثبت بالمعطيات ديال بطاقة الهوية الوطنية أو البطاقة الوطنية اللي كتثبت لنا بالفعل الهوية ديال داك الشخص اللي هو قدامنا. إذا هذا أمر مهم جدا كيف أكيد. وهذه أيضا في برنامج القانون والناس كنحاولوا ما أمكن على أننا نبلغوا ونوصلوا هذه المعلومات القانونية بشكل مبسط حتى تعم الفائدة للجميع. إذا البطاقة الوطنية مهمة
13: لا غنى عنها، والمواطنين خصهم يتفهموا إذا كان موثق يعني كيتشبت بالبطاقة الوطنية راه المصلحة ديالو هما المصلحة ديال الجميع. وحتى داك التوصيل كاين بعض الناس ما كيتفهموش، كيجيب التوصيل ديال كي كان دفعت لاكارت ناسيونال وكيد لي بالوصل سميتو الوصل ما كيغنيش على البطاقة الوطنية اللي كتبت الهوية. وفهذا الشيء من صراحة ما كيكونش فيه تساؤل لأنه بالغ الأهمية.
12: نعم، إذا بعد ما كتبتم الهوية ديال الشخص اللي هو جاء عندكم المكتب عن طريق البطاقة الوطنية، شنو هي الوثائق الأخرى أستاذ الفاضل اللي كتطلبوا؟
13: كما قلنا كانت إثبات ديال الصفة، ربما واش هو فعلا المالك.
12: نعم،
13: ولا مثلا هو المستفيد من الوعد، بان الوعد به في طرفين، كاين الطرف الواعد وكاين الطرف المستفيد، يعني الطرف المتعاقد خصو الا كان هو شخصيا راه ما كاينش مشكل، الا كان كاينو على طرف اخر فخصو يدلي بالوكاله. الوكاله طبعا خصها تسوفي الشروط المنصوص عليها في الماده 4 من مدون حقوق العينيه، يعني خصها تكون وكاله رسميه محرره من طرف موثق او من طرف عدل او محرر ثابت التاريخ تلقاه محامي مقبول الطرف ولا لدى محكمة النقد. يعني الوكالة خاصها تسوفي واحد الشروط
12: معينة
13: باش تكون صالحة في العملية ديال التعاقد ديال الوعد بالبيع.
12: نعم أكيد، على أننا إن شاء الله في إحدى حلقات برنامج القانون والناس غادي نتكلموا على الوكالة في موضوع مستقل، لأن كاين أنواع ديال الوكالات شنو الشروط ديالها. لكن مادام أننا تكلمنا الآن كيف ما قلتي في إطار إثبات الصفة، واش الشخص اللي غادي يشري سواء كان أنه هو الواعد ولا يعني الشخص المستفيد كيف ما قلتي أنه كيثبت الصفة ديالو كان ماشي هو اللي كيملك جاب ديك الوكالة قلت أنه الوكالة لازم أنها تكون وكالة رسمية. إذا الوكالة اللي هي مصيبة في المقاطعة، الوكالة اللي ما كانتش عند الموثق ولا عند العدول ولا كانت يعني أنها محررة عند المحامي المقبول لدى محكمة النقد، يعني كيف ما قلتي ثابتة التاريخ، هات الوكالة مقبولش
13: باطل. طبعا في اي حاجه عندها علاقه بمدونه الحقوق العينيه الوكاله خصها تسوفي هذه الشروط، الا ما سوفاتش الشروط فهي ما صالحاش باش يتم بها العمليه ديال التعاقد على الوعد بالبيع ولا البيع ولا اي عند اي اجراء عنده علاقه بحق عيني.
12: نعم ممتاز. اذا البطاقه الوطنيه تبتنا الصفه ديال الاشخاص اللي جاوا عندكم المكتب، شنو هي الوثائق الاخرى اللي كطلبوها الاستاذ منتصر؟
13: كذلك خصنا البائع او الواعد بالبيع خصو يثبت الملكيه ديالو بالادلاء بوثائق، مثلا شهاده الملكيه خصها تكون حديثه التاريخ، وحتى لما كان الوعد قديمه حنا ديك الساعات كنتكلفوا كنصدروا شهاده الملكيه اللي كتكون جديده باش كنكونوا عارفين الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
12: نعم،
13: يعني المساحه ديالو المشتملات ديالو واش فيه شي تقييدات وفي شي موانع ديال البيع. دونك ضروري كنطلبوا واحد شهاده الملكيه كتكون حديثه، خصو يدلي كذلك بما يثبت الملكيه ديالو او اصل التملك ديالو.
12: نعم،
13: اي واحد راه مالك راه حتى هو عنده واحد مدخل ديال التملك، يا اما شراء يا اما استفاد من شي هبه يا اما ورات.
12: نعم،
13: خصو يدلي بديك الوثيقه اللي هي اصل التملك ديالو. وبالنسبه للوثائق الاخرى
12: مع الوثائق الأخرى الأستاذ منتصر، تكلمتي على جوج ديال الوثائق اللي هي مهمة جدا بعد البطاقة الوطنية، تكلمتي باش نفرقوا بيناتهم، تكلمتي على شهادة الملكية. شهادة الملكية باش كنوضحوا دائما للمشاهد الكرام ها شكل خاصها تكون شهادة جديدة، ناخذوها جديدة ماشي قديمة، ماشي تقول عندي واحد الشهادة بقيتي مخبيها واحد العامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين وعاد كتجي كتقدمها للموثق. يعني الموثق الآن ممكن على أنه يطلبها حتى في حالة ما كانش عندك، كيف ما فهمت منكم الأستاذ الفاضل ممكن أنه يطلبها، لكن الوثيقة الوثيقة الثانية هو أصل التملك. أصل التملك ماشي هي شهادة الملكية. يعني الناس ربما أنهم باش يفرقوا ما بين هذه المسألة. شهادة الملكية بعدها كيف ما فهمت من الأستاذ منتصر، وأصل التملك هو العقد باش تملكتي أنت يعني من النهار الأول، إما أنك شريتي ولا أنك خديتي هيبة، قبلتي شي هيبة ولا صدقة ولا أنك ورثتي إلى غير ذلك. يعني هذا هو أصل التملك، ذاك العقد باش تملك ذاك الإنسان
14: تماما، باش ذاك العقار ولا في الملكية ديالك.
12: نعم،
14: باش تم نقل الملكيه ديال داك العقار للملكيه ديالك راه كان واحد الاجراء قبل ولا واحد العقد كما قلنا، يا اما ورث يا اما هبه يا اما شراء يا اما قسمه. طلع بزاف ديال العقود اللي كيمكن يكون مدخل ديال التملك، والانسان البائع خصو يدلي بهذا هذا العقد هذا ديال اللي كيتبت التملك ديالو مع باقي العقود. وكنجيو للحاله الاخرى تاني كان هادو كنهضروا دابا في العموم، لان كل حاله على حسب الحاله اللي كتطرح بين يدي الموت. تقدر مثلا بعد حاجه كنقدروا نطلبوا وثائق اخرى.
12: نعم،
14: احنا كنهضروا هنا في العموم. عاده نشوفوا على نوع العمليه ولا موضوع ديال الوعد بالبيع، واش هو شقه، واش هو دار السكن، واش هو متجر، واش هو مكتب.
12: نعم،
14: واش هو فيلا، واش هو ارض فلاحيه. نعم، يعني كل كل كل موضوع ديال التعاقد كنطلبوا الوثائق على حساب ديك على حساب ديك النوع ديال العقار.
12: نعم،
14: نقدروا مثلا نقولوا بالنسبه مثلا شقه او مكتب او متجر في الملكيه المشتركه. دابا الملكيه المشتركه هي اللي متداوله بزاف، طبعا كاين الملك الخاص وكاين الملك اللي كيكون في الملكيه المشتركه في العمارات. ففي هذه الحاله الا كانت ملكيه مشتركه شقه كما قلنا او مكتب، كنطلبوا طبعا نظام الملكيه المشتركه ديال ديك ديال ديك العماره.
12: نعم، اسمح لي انت شنو هو نظام الملكيه المشتركه؟
14: نظام الملكيه المشتركه هو واحد النظام اللي كيحدد الاجزاء المفرزه ديال العماره واجزاء غير المفرزه للتوضيح، باش نزيد نوضحوا ونحاولوا نبسطوا المعلومه. الى عندك انت واحد الشقه في واحد العماره، راه عندك واحد جزء اللي هو مفرز اللي كتستفد منه بوحدك.
12: نعم، اللي هو الملك ديالك الخاص، هو
14: هذيك من عندك فيه حتى شي واحد،
12: الباب ديال لابارتمون ديالك لداخل.
14: تماما.
12: نعم،
14: وكاين اجزاء اخرى اللي كتستغلها انت وجيران ديالك، الدروج، السطاح، الكراج، الا كان شي جردان، الا كان شي مسبح، هذوك هما اجزاء غير مفرزه. فذاك النظام هو اللي كيحدد لينا فين هما الاجزاء المفرزه وفين الاجزاء غير مفرزه. يعني باش تعرف مثلا في الكراج، تعرف ديك الكراج اللي انت حاط فيه الطوموبيل، تحط فيه الطوموبيل، واش ديالك بوحدك، واش عندك واحد
12: المكان مختص
14: الموقف ديالك. نعم، بوحدك خاص مخصص للشقه ديالك، ولا ربما راه ملكيه مشتركه حتى هو مع جميع السكان. وكيحدد حتى طريقه ديال استدعاء الجموع العامه والتصويت والنسب النسب ديال التصويت.
12: نعم،
14: يعني هو واحد النظام اللي كينظم ديك كينظم ديك الحياه ما بين السكان في ديك العمارة.
12: ممتاز. إذا ملي كيجي عندك شي شخص اللي غادي يشري واحد شقة في ملكية مشتركة أو متجر، لابد من أنكم كطلبوا داك النظام ديال الملكية المشتركة.
14: تماما، باش كنوضحوا بزاف المسائل اللي ربما كيقدر يكون فيها لبس، لأن خصوصا أن دابا الملكية المشتركة راه دخلت المغرب، هذه سنين باش دخلت المغرب، وكاين عمارات اللي فيهم الكراجات، كاين عمارات اللي ما فيهمش الكراجات، كاين يعني بزاف ديال الحالات.
12: كيوقع إشكالات كبيرة بعد نوبة كيف ما كتقول الأستاذ الفاضل، خاصة ولا كان مثلا متجر، واش كيستافد من السطاح، ما كيستافدش من السطاح الى غير ذلك. وهذه مجموعه ديال الاشكالات ملي كيكون عندك داك الكتاب ديال نظام الملكيه المشتركه، كيمكن لك انك تجاوب على مجموعه ديال الاسئله.
14: اكيد. نعم، اكيد اكيد. انت حطيت اصبعك على واحد النقطه اللي مهمه، واش داك المتجر يمكن يصاد من الاسانسور، واش ما يصادش من الاسانسور، ولا كان شي مسبح. يعني كاين بزاف ديال الحالات، والنظام ديال الملكيه المشتركه هو اللي كيحدد كل واحد الحق ديالو والالتزامات ديالو باش يعني تستافد من ديك السكن ديك في ديك العماره بلا ما يعني ما تادي الجيران ديالك.
12: نعم.
14: كذلك كنطلب البلان كاتاستخال، تصميم ديال ديال ديال ديال الطابق.
12: نعم،
14: توبوغرافي ديال الطابق اللي مثلا اللي فيه الشقه او المتجر او المكتب الموضوع ديال البيع. هذا واحد لو دوكيمون، اللي واحد الوثيقه اللي مهمه جدا.
12: نعم،
14: باش منها كنتاكدوا بانه داك الشقه اللي وقع عليها التفاهم هي فعلا الشقه اللي موضوع الوعد بالبيع، لان كيقدروا يوقعوا اخطاء. وكاين بزاف ديال الحالات كتلقى مثلا واحد شرى واحد الشقه وقع خطا في النهار الاول يوم التعاقد، وربما سكن في الشقه المقابله ليها
12: جارو اللي ساكن فيها جارو.
14: تماما.
12: النقطه الاستاذ منتصر نقطه مهمه جدا، هي اللي غادي نخليو ان شاء الله الحديث عليها في الحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم على الاضاءات النيره حول هذا الموضوع، واذكر انكم موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. شكرا لكم مره اخرى.
14: مرحبا استاذ هشام.
12: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقه اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
11: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين حصاد الجهاد. استفادة أزيد من 1200 طفل من حملة تحسيسية حول أهمية الحفاظ على الماء في الدورة الثانية من قرية الذكية للماء. حفل تخرج الفوجة 52 للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء. يخني فرا لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليوز الجري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. المزيد في تقرير غزلان القيطاوي.
16: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
17: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
16: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
18: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
16: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
15: نظمت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء حفل تخرج الفوج 52 برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل الذي تميز بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مناسبة للاحتفاء بهذا الفوج الذي يضم 236 خريجا. المزيد في هذا التقرير.
16: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
19: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
16: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
20: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 مهندسة و119 للمهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
16: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
15: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار غير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. نهاية حصاد الجهات، إلى اللقاء.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
0: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالبي العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
21: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
4: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
17: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
18: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
4: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركونا في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة

0: أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
1: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
2: حاضرة اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
3: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد المشاركة السياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
1: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
4: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أيسدرا.
5: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
4: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئات أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم. بجهة قلمي موادنون استفادت تعاون.

0: تقنيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
1: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الانتاج الغذائي.
0: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
2: جينا على حسب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والمعارض.
3: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت تشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
0: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للإطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
6: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
5: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
7: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
5: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: ليلى المالكي على ريم راديو خلال ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. المجموعة الرسمية للسماع والمدح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
2: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
3: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
1: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
4: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
1: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
0: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
7: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالب العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
6: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
1: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
5: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
8: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة بوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
9: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
1: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
10: حاضرة اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
11: مشروع ممتاز، مشروع جيد، غادي يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل اقليم اللي بدورهم ان شاء الله تعالى غادي يقوموا بالتلقين وبالمساهمه يعني بتجديد المشاركه السياسيه الشباب في الاقاليم ديالهم.
1: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياه العامه.
6: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
12: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول أي الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث أي الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
6: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
13: الخبر من المصدر. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في عدد جديد من يوميات المونديال. أحرز المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في مونديال 2026 لكرة القدم، وذلك عقب فوزه المثير على نظيره الفرنسي بستة أهداف لأربعة في مباراة التي احتضنها ملعب ميامي. منتخب والأسود الثلاثة تمكن من حسم النتيجة لصالحه في مواجهة تاريخية ومجنونة اتسمت بغزارة تهديفية غير مسبوقة واندفاع هجومي مطلق من كلا الطرفين. العناصر الإنجليزية فرضت منذ الدقائق الأولى سيطرتها المطلقة على مجريات الشوط الأول، حين افتتح ديكلون رايس التسجيل في حدود الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 18 مضاعفا النتيجة لمصلحة الأسود الثلاثة. يتألق بعد ذلك بوكايو ساكا بتسجيل هدفين متتاليين في الدقيقة 37 والخامسة والأربعين لينتهي مهرجان الأهداف في النصف الأول من المباراة برباعية تاريخية في شباك الديوك. ومع بداية الشوط الثاني يحدث ديدي ديشام مدرب منتخب فرنسا ثورة في المباراة بعد إشراكه الرباعي المكون من ديمبيلي، باركو، دينيا وأوباميكانو، تغييرات انتفض على إثرها منتخب الديوك في محاولة لتدارك الموقف والعودة في النتيجة. وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول للدياكا في الدقيقة 48، يضيف زميله برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يعود كيليان مبابي ليوقع هدفه الثاني والثالث لمنتخبه في الدقيقة 66، مما قلص الفارق وأعاد الكثير من التشويق لأطوار المواجهة. وأمام هذا المد الهجومي الفرنسي الكاسح، بان لاعب المنتخب الإنجليزي عن استماتة ونضج تكتيكية لامتصاص حام ماس الخصم، ونجحت الكاتبة الإنجليزية في كسر الإيقاع الفرنسي والحصول على ضربة جزاء في الدقيقة 87. انبرى لها بنجاح النجم الإنجليزي بوكايو ساكا موقعا هدفه الشخصي الثالث، هاتريك والخامس لمنتخب بلاده، ليوسع الفارق من جديد. الإثارة بلغت ذروتها في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حيث تمكن عثمان ديمبلي من إحياء أمال الفرنسيين بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، غير أن الرد الإنجليزي جاء بعد دقيقتين فقط عبر جود بيلينغهام الذي اختتم مهرجان الأهداف بتوقيعه الهدف السادس. لتنتهي هذه الملحمة الكروية المثيرة بفوز مستحق لإنجلترا وتتويجها بالميدالية البرونزية. وبفضل هدفه في المباراة اعتلى كيليان مبابي صدارة هدافي المونديال حاليا بعشرة أهداف وتاريخيا باثنين وعشرين هدفا في انتظار لقاء الأمسية الختامية. أنظار عشاق الساحرة المستديرة ستتجه صوب ملعب ميت لايف ستاديوم بنيو جيرسي بمدينة نيويورك، الذي سيكون مسرحا للمشهد الختامي بين الأرجنتين وإسبانيا، حين يلاقي الأستاذ لويس ديلا فوينتي تلميذه ليونيل سكالوني في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة، ليسدل الستار بعد ذلك رسميا على منافسات هذا العرس الكروي العالمي الاستثنائية. وارتباطا بالمونديال، قرر الفرنسي أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن فترات التوقف لشرب المياه التي اعتمدت خلال كأس العالم 2026 لم تحظى برضا الجميع، مشيرا إلى أن الاتحاد سيقيم مستقبلا تطبيقها بعد انتهاء البطولة. فينغر قال خلال مؤتمر صحفي الذي يسبق المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، قال في بعض الأحيان لم تعجب الناس وعلينا أن نحلل بعد كأس العالم مدى تأثيرها. هذا وكانت الفيفا قد اعتمدت في النسخة الحالية من البطولة فترتي توقف مدة كل منهما 3 دقائق في منتصف كل شوط بغض النظر عن الأحوال الجوية، بما في ذلك المباريات التي أقيمت في أجواء معتدلة أو داخل الملاعب المغلقة. فينجر أضاف: لا يبدو لي أن ذلك أثر في نتائج المباريات، لكننا هنا لخدمة الجماهير التي تشاهد كرة القدم، وسنخلص إلى استنتاجاتنا بعد انتهاء كأس العالم. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو.
1: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
2: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
1: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
3: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
1: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
8: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
7: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
1: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
5: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت تنغير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
1: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
9: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
1: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
10: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
11: مشروع ممتاز، مشروع جيد، يعني يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد المشاركة السياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
1: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
7: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة تأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
12: أعلنت السلطات الإيطالية حالة تأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
7: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط الثراتية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئات أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
13: خصوصا ونحن في فصل الصيف، وهذه المناسبة شرط، يعني شرط المناسبة هو الحديث عن الأماكن اللي فيها إشارات وفيها علامات كيمنعوا من السباحة. اولا خصنا نعرفوا بان هذه الاشارات وهذه العلامات هي موضوعه من طرف مختصين. هاد المختصين هادو الهدف ديالهم هو السهر على سلامه المواطنين، على سلامه المصطافين، على سلامه الجميع بصفه عامه. بالتالي فالمغرب يتوفر على شريط ساحلي كبير جدا، وكل الاماكن التي يسمح بها في السباحه فهي اماكن محروسه.
14: الاماكن ديال السباحه غير المرخصه هي كتكون متعلقه بمجموعه من العوامل. اولا يمكن يكون مثلا بعض الصخور ولا حفار ولا كنسموا حنا ويدان مثلا في البحر، يقدروا يشكلوا خطوره على السلامه ديال المصطافين، فبالتالي كيتمنع فيهم السباحه. او لسبب متعلق بالبيئه، بانه كيكون مثلا الصرف الصحي، كيكون مثلا الانابيب ديال الصرف الصحي كتكون في بعض المناطق مثلا.
15: خص وسائل الاعلام بصفه مستمره تبدا توعي على هذا المشكل هذا اللي كنكون ضحايا ديالو كثير ديال الاطفال.
16: لا اون انتيري اون دو ايفيتي اون دو با رانتري لا اون انتيري تي فوا سي ميو دو بارتي لا او يا لا سيكوريتي لا او سي با سي با مال ا رانتري لا او تي بو رانتري تي ان سيكوريتي كوا تي فوا سي تري امبورطون. Et nous allons éviter les endroits qui sont dangereux, quoi. Oui, tu peux te noyer ou bien tu peux rentrer là où voilà, il y a personne qui va te sauver, tu vois. C'est seul Dieu qui est dans le contrôle de tout ça.

0: المغرب والعالم. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المجموعة الرسمية لسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
3: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
4: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
2: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
5: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
2: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة تعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
7: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة بل هو شريك يقدم المواكبة التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
8: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
9: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة. ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
6: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
10: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل
1: العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا, وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل, فحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي, وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هذه التعاونيات.
10: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه, كنتسناوه بفارغ الصبر, وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنه.
6: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة, وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
12: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني, خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
11: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
13: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
14: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة بوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
15: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
2: وشد

0: من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
1: مشروع ممتاز، مشروع جيد، غادي يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
2: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
3: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
4: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
3: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس، بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
7: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
8: بيشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
9: أنا كتير بحب المغرب، بما أني

0: كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
1: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
2: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
3: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية، المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
1: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
4: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
5: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
6: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
1: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
4: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
8: اليوم كنرفع لأول مرة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. التتويج ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
1: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم من الكورنيش إلى غاية التماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برجا للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
5: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
4: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للإصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
6: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي القرقة والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء، تشمل كبسولات تحسيسية وألعاب جماعية.
7: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
6: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال، ومسابقات ثقافية، وورشات للرسم، وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت تنغير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
6: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
8: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
6: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
9: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
10: مشروع ممتاز، مشروع جيد، غادي يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى ليقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد المشاركة السياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
6: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
4: دوليا أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
11: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
4: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط الثراتية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
12: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجات كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
6: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
13: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
6: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنوصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من نصف مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة مئات الوجهات حول العالم، وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأتلانتا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أتلانتا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية، اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
5: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. السيد الطالبي العالمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
4: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للإصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
6: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
7: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
1: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
6: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنا جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
6: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
2: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
6: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
8: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
9: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
6: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
4: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
10: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
4: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أحرز الفارس جليل الشوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان لقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: انهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعدما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سهل، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة تعاونية وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
5: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات لإنتاج والخدماتية.
6: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة دار بيضاء سطات، هي كتعرف واحد تنوع من حيث يعني عندنا قطاع الفلاحة، صناعة تقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة دار بيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
7: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي الإقليم بهدف تثمين المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
4: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
3: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
8: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه كنتسناوه بفارغ الصبر وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هاد الحفل كل سنه.
4: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحاملي المشاريع الحاضرين.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
10: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
9: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
11: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
12: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
11: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
13: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
11: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت تنغير خريبكة الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية

0: والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
1: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
0: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028، على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
2: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
3: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل اقليم اللي بدورهم ان شاء الله تعالى اللي يقوموا بالتلقين وبالمساهمه يعني بتجديد المشاركه السياسيه الشباب في الاقاليم ديالهم.
0: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياه العامه.
4: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
5: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
4: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية و5/100 و4 نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانية و52 جزءا من المئة و8 نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
6: الخبر من المصدر، إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
7: من خزائن التراث

0: المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
3: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزه الائتلاف المغربي ثلاث سنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
2: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
4: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
2: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
1: غيم راديو. غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تينغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
1: غيم راديو.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة يالوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
9: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
7: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
10: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
11: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة بوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
12: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
2: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
13: حاضرة اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
14: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل اقليم اللي بدورهم ان شاء الله تعالى اللي يقوموا بالتلقين وبالمساهمه يعني بتجديد المشاركه السياسيه الشباب في الاقاليم ديالهم.
2: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياه العامه.
7: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
15: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة لظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول أي الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث أي الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
7: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا واثنين وخمسين جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
16: إذاعة الأخبار المغربية، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
17: بجهة قلمي مواد نون، استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في لضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
18: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدة التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
17: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
19: جينا على حسب نتسلموا الرخصه ديال السلامه الصحيه، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهاده غادي نوليو ان شاء الله للاسواق والاسواق والتعاون والمعارض.
20: بالنسبه للونصا زادت لينا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصا كان ما كنشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف ديال الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصا الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
17: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للاطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
1: غيم راديو،
16: الخبر من المصدر.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جاك غوتغا بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
1: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوتغا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
0: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك غوتغا، وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته، أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها 6 خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحفية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه للارتقاء بالعمل البرلماني وتقريب المؤسسة التشريعية من المواطنات والمواطنين. جائزة الصحافة البرلمانية تهدف إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية اعترافا بجهودها الفردية أو الجماعية في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به، وكذا تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
5: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
4: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليوز الجاري بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
2: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
2: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
7: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
2: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم وادي الذهب وأسزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
2: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
8: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
2: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
9: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
10: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
2: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
4: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أيسدرا.
11: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجة درجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
4: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط الثراتية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئات أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
12: ريم راديو،
13: ريم راديو،
12: الخبر من المصدر.
14: شاطئ تمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالة حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
15: اليوم كان نرفعه لأول مرة لواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود دي جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
14: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة، تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية التماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برج للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
16: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
16: غيم راديو،
13: غيم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
16: غيم راديو،
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
12: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
14: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
13: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعنا على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
17: بشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
18: أنا كتير بحب المغرب بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
14: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
19: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
20: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
14: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
12: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
16: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
4: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
3: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للإصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
5: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز المركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل تشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي القرقوة والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
5: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء، تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
2: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
5: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال، ومسابقات ثقافية، وورشات للرسم، وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جذور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت، تنغير، خريبكة، الفقية بن صالح، سطات، قلعة السراغنة، جرادة، وجدة، أنقاد، توريت، بني ملال، بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
5: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
6: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
5: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
7: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
8: مشروع ممتاز، مشروع جيد، غادي يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع، هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
5: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
9: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة تأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا،

0: أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا واثنين وخمسين جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
2: الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب والصزاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبوشهر. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازاوة رودانت تينغير خريبكا الفقية بن صالح ستات قلعة سراغنة جرادة وجدة أنقاد توريست بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
3: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

0: العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلة الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
1: الطاقة الحسنية لأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه الدراسة وافتخار قوي حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
0: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
2: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
0: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: وعلى المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: نهزمت في أول مباراة ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. وزير الفلاحة يترأس مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. المجلس الأعلى للحسابات ينظم بالرباط لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. المملكة على موعد مع موجة حر من السبت إلى الاثنين بعدد من المناطق حسب نشرة إنذارية. ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أمس بمدينة القصر الكبير أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وخصص المجلس الذي حضر أشغاله عامل إقليم العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. وتميزت سنة 2025 بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط لقاء تواصليا مع شركاء التنمية حول الدعم الاستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية. الأعضاء في المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية أفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية جوريساي. وذكر المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار اطلاع المجلس بمهمته كأمين عام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية ذات المهام القضائية. تم بالرباط تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي. السيد الطالبي العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
1: شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية ما بين 16 و 18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للإصطياف ببوزنقة. المزيد في تقرير غزلان قطاوي.
3: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
4: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقرق والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
3: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
4: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
3: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاجورة وبو جدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازة وترودانت تنغير خريبكا الفقية بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة. جهويا، أبرز مشاركون في منتدى جهوي نظم بجرد أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق. لنستمع إلى التقرير التالي.
3: المشاركون في هذا المنتدى الجهوي بجرد أكدوا على أهمية إشراك الطاقات الشبابية والنسائية في تدبير الشأن العام المحلي باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز حكامة فعالة وترسيخ البناء الديمقراطي والمساهمة في التنمية المستدامة والمندمجة بمختلف أقاليم جهة الشرق.
5: نقول العمليات الانتخابية فلا نقصد فقط يعني التصويت، وإنما الترشح وكذلك الإعداد والمشاركة في الحملات الانتخابية، بمعنى أنه كل الدينامية التي تؤسس لعملية انتخابية تعزز الديمقراطية في المغرب فنحن نساهم فيها.
3: وشدد المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي يأتي بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب من أجل حكامة فعالة للفترة من 2026 إلى 2028 على ضرورة تقوية المهارات السياسية والتنظيمية للشباب وتعبئتهم للانخراط الفعلي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
6: حضر اليوم بالملتقى الجهوي الأول بإقليم جرادة من أجل الاستفادة وتبادل الأفكار والتجارب بين المشاركين والمشاركات حول المشاركة السياسية للشباب وانخراطهم ومشاركتهم ومساهمتهم في العمليات الانتخابية.
7: مشروع ممتاز، مشروع جيد، عليه يسمح لمجموعة من الفاعلين المدنيين والسياسيين مختلف الأقاليم الثمانية للجهة الشرقية خلال توسيع هذا المشروع هذا استهداف 80 شاب 10 من كل إقليم اللي بدورهم إن شاء الله تعالى اللي يقوموا بتلقين وبالمساهمة يعني بتجديد مشاركة سياسية الشباب في الأقاليم ديالهم.
3: وشكل هذا المنتدى فضاء نموذجيا لتبادل الرؤى والتجارب حول سبل تعزيز الحضور الشبابي في الحياة العامة.
1: دوليا، أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة، وذلك في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. لنستمع إليك سهام أي تدرى.
8: أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى باللون الأحمر في 14 مدينة في ظل استمرار موجة الحر التي تضرب البلاد ومناطق واسعة من أوروبا. وزارة الصحة الإيطالية هي الأخرى حذرت في بيان من الآثار السلبية لدرجات الحرارة العالية خاصة على صحة كبار السن والأطفال. تصنف الوزارة مستويات التحذير إلى 3 مستويات، إذ يشير المستوى الأول الأصفر إلى مرحلة ما قبل الإنذار، بينما يدل المستوى الثاني أي البرتقالي على احتمال وجود مخاطر صحية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الفئات الأكثر عرضة للخطر، فيما يشير المستوى الثالث الأحمر إلى أن درجات الحرارة تشكل خطرا على صحة جميع السكان.
1: ثقافيا، يحتضن رواق الفنون بمدينة وجدة في الفترة ما بين 22 يوليوز الجاري والثاني من غشت المقبل معرضا تشكيليا للفنان يونس ميلودي تحت عنوان الفن والرأي. ويأتي هذا الحدث الثقافي المنظم بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة مهرجان الرأي للشرق، تزامنا مع فعاليات هذا المهرجان من 22 إلى 25 من يوليوز، حيث يقدم الفنان التشكيلي باقة تضم 20 لوحة فنية تحتفي ب 23 فنانا وفنانة من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الرأي والأنماط التراثية التي تزخر بها المنطقة. في الشأن الرياضي، أحرز الفارس سليم أقلال لقب بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة أقل من 18 سنة، وذلك في إطار منافسة الدورة 41 لأسبوع الفرس المنظمة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام بالرباط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وأنهى أقلال ممتطيا الفرس كاراكاي بوي دو بيرود هذه المسابقة بتوقيت 40 ثانية وخمسة أجزاء من المئة وأربع نقاط كجزاء في مباراة سد، متقدما على الفارس علي زهران ممتطيا إليوت دو فيرفيل الذي سجل توقيتا قدره 42 ثانيا و52 جزءا من المئة وثمانية نقاط جزاء. نهاية هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم. المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعاليات الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة، شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
9: هذه الليلة هذه كتجمع يعني جمهور واسع للمجموعة ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفة خاصة من مدينة طنجة ولكن من جميع مدن المغربية، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربية.
10: بدعوة طيبة مباركة من الزاوية البوتشيشية القادرية التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
3: وإلى جانب الوصلات الروحية، تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
11: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها من أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
3: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حصيلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تضطلع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغال المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلف الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال تدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أحرز فارس جليل الشاوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية والتبوردة دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشاوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب هذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في الجولة السادسة. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية وستة أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ وستة وأربعين ثانية واثنى عشر جزءا من المئة في جولة السد. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد، فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: نهزمت في أول مباراة، ولكن من بعد فزت بكأس العالم. مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، دخلت إسبانيا البطولة كواحد من أبرز المرشحين، لكن البداية كانت صعبة بعد ما انهزمت أمام سويسرا بهدف دون رد. بزاف ظنوا أن الحلم الإسباني سرى، لكن لاروخا كان عندها رأي آخر. بقيادة الجيل الذهبي ديال تشافي، إنيستا، كاسياس وتشافي ألونسو، فرضت إسبانيا أسلوب تيكي تاكا المبني على الاستحواذ والتمريرات القصيرة، وسيطرت على مجريات البطولة. رجعت بقوة وفازت على الهندوراس بهدفين لصفر، ثم تشيلي بهدفين لواحد، وتأهلت للدور الثاني، ومن ثم بدأت رحلة السيطرة. قصت البرتغال بهدف واحد وتجاوزت الباراغواي بنفس النتيجة، وبعدها هزمت ألمانيا أحد أقوى المرشحين بهدف، من ثم غتحجز مقعد في أول نهائي لها في تاريخ كأس العالم. النهائي إسبانيا غتواجه هولندا، مباراة تكتيكية وصعبة. بقات متعادلة حتى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 116 وصلت الكرة لأندريس إنيستا بتسديدة واحدة كتب التاريخ، هدف منح إسبانيا أول لقب عالمي في تاريخها، ودخلت في سجل الأبطال. نشوفكم في الحلقة الماشية.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين حصاد الجهات. استفادة أزيد من 1200 طفل من حملة تحسيسية حول أهمية الحفاظ على الماء في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء. حفل تخرج الفوجة 52 للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في الدار البيضاء. في خنيفرة لقاء تواصلي تكويني يسلط الضوء على تعزيز الوعي بالإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج. شارك أزيد من 1200 طفل في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية ما بين 16 و18 يوليو الجاري بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. المزيد في تقرير غزلان القطاوي.
6: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاستياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
7: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
8: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
6: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات لرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
5: نظمت المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء حفل تخرج الفوجي 52 برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وشكل هذا الحفل الذي تميز بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور مناسبة للاحتفاء بهذا الفوج الذي يضم 236 خريجا. المزيد في هذا التقرير.
6: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجي 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
9: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كنفتخروا بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيت خرجات كفاءات اللي بناو الجسور، بناو البراجات، بناوا المواني وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
6: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
2: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
6: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
5: شكل لقاء تواصلي تكويني نظم بمدينة خنيفرة مناسبة لتسليط الضوء على سبل تعزيز الوعي بقضايا الإعاقة وترسيخ ثقافة الإدماج في إطار الحملة الوطنية الثانية لإدكاء الوعي بالإعاقة المنظمة تحت شعار غير النظرة ديالنا نحو بيئة دامجة للأشخاص في وضعية إعاقة وخالية من الحواجز. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته جمعية تدبير ودار الأمان بخنيفرة ضمن برنامج هذه الحملة الوطنية المنظمة من 15 إلى 27 يوليوز الجاري بدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وتكافؤ الفرص. نهاية حصاد الجهات، إلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من السبت إلى غاية يوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من السبت إلى الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم واد الذهب وأسازاق وسمارة وطاطا وزاغورة بوجدور. وأضاف المصدر ذاته أيضا أنه يرتقب أيضا تسجيل نفس الظاهرة الجوية خلال الفترة ذاتها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و44 درجة بعملات وأقاليم تازا وترودانت تنغير خريبكا الفقي بن صالح سطات قلعة السراغنة جرادة وجدة أنقاد توريت بني ملال بولمان وقرسيف. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية خلال نفس الفترة تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بإقليم الصويرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أحرز الفارس جليل الشوي بطولة المغرب للقفز على الحواجز لفئة الخيول القصيرة بوني ألف المنظمة ضمن منافسات الدورة 41 لأسبوع الفرس التي تتواصل إلى غاية 19 يوليوز الجاري بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. وتوج الشوي ممتطيا الفرس بيرلهوف ميغان بلقب بهذه الفئة بعد إنهائه جولتي النهائي دون خطأ محققا 66.23 ثانية في الجولة الأولى و63.20 ثانية في الجولة الثانية و39 ثانية في جولة السبت. وعاد المركز الثاني إلى جوليا كيلاني رفقة الفرس بيروين دو شانفون بعدما سجلت 60 ثانية و60 جزءا من المئة في الجولة الأولى و59 ثانية و6 أجزاء من المئة في الجولة الثانية دون خطأ و46 ثانية و12 جزءا من المئة في جولة السبت. واحتل شمسي بوكاع ممتطيا الفرس هيلاري بيل المركز الثالث بعدما سجل 65.44 ثانية دون أخطاء في الجولة الأولى و67.40 ثانية مع أربع نقاط جزاء في الجولة الثانية. وفي فئة بوني جيم أحرزت دينا شرف لقب بطولة المغرب ممتطية الفرس إغلانتين بعد إنهائها جولة السد دون خطأ في زمن قدره 40 ثانية و21 جزءا من المئة. وجاء علي مرزاق ممتطيا الفرس هدايا ار ان سي في المركز الثاني بعدما سجل 43 ثانية 54 جزءا من المئة دون خطأ في جولة السد فيما أنهى نايل التازي ممتطيا الفرس ديما لايل المنافسة في المركز الثالث بزمن قدره 38 ثانية و68 جزءا من المئة مع أربعة نقاط جزاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
3: كليك
4: أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
6: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
5: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية وألعابا جماعية.
7: شاركنا الأساسي وكالة الحوض المائي اللي كتقدم برنامج متكامل، وذلك أولا من خلال تجهيز فضاء تخييم بورشات موضوعاتية اللي كتحسس بأهمية ترسيخ استعمال الماء، حماية البيئة إلى غير ذلك.
5: وتضمن برنامج القرية الذكية للماء سلسلة من الأنشطة لفائدة الأطفال ومسابقات ثقافية وورشات للرسم وأنشطة لإنتاج محتويات رقمية.
3: ريم راديو. ريم
0: راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية بالدار البيضاء نظم حفل بمناسبة انتهاء مدة الخدمة العسكرية للفوج 40 من المجندات والمجندين، وشهد هذا الحفل تسليم الشهادات للمجندين الذين تلقوا تكوينهم على مستوى هذه القاعدة العسكرية، حيث بلغ عدد المجندين بهذه القاعدة حوالي 700 مجندة ومجندا الذين استكملوا مرحلة التأهيل المهني في الخدمة العسكرية، منهم 200 شابة.
9: احتضنت القاعدة الأولى للبحرية الملكية مرحلة تخصص في عدة مجالات كالنجادة، النجارة، الغوص، مساعد ميكانيكي بحري، بالإضافة إلى التكوين في مهن السكك الحديدية، والتي عرفت هذه السنة إضافة تخصصين جديدين، تخصص سياقة قطارات المسافرين وتخصص سياقة قطارات السلع.
10: كان عزيز بزاف بهذه التجربة اللي كانت واحد نقطة تحول في الحياة ديالي، اللي كان لي شرف من الاستفادة من مرحلة التكوين الأساسي المشترك، واللي كانت المدة ديالو 4 ديال الأشهر، اللي تعلمنا فيها قيم الانضباط والالتزام وروح المسؤولية والعمل الجماعي. وفي مرحلة التخصص المهني التحقنا بالقاعدة الأولى للبحرية الملكية، بحيث تعلمنا واحد التكوين نظري وتطبيقي في حرفة النجادة.
8: وبالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببنكرير نظم حفل اختتام التكوين الخاص بالفوج 40 للمجندين في إطار الخدمة العسكرية، واستفاد ما مجموعه 1006 مجندين من التكوين المهني، مما مكنهم من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تسهل ولوجهم إلى سوق الشغل.
11: فضل الخدمة العسكرية استفدت في المركز الثالث لتكوين المجندين من تكوين شامل على يد أطر عسكرية عند كفاءة عالية، وتلقيت خلالها تكوين في تخصص المعلومات واللي شمل دروس نظرية وتطبيقية في هذا المجال.
8: حفل انتهاء التكوين نظم كذلك بالمدرسة الملكية للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بتمارة، واستفادت 348 مجندة من التكوين المهني بشقيه النظري والتطبيقي، والذي مكنهن من اكتساب مهارات جديدة وتعلم مهن تيسر ولوجهن سوق الشغل، فضلا عن تطوير شخصيتهن وتحقيق تطلعاتهن.
12: التكوين داز على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى هي مرحلة التكوين العسكري الأساسي المشترك، واللي دامت 4 أشهر، واللي تلقاو فيها المجندات القواعد الأساسية ديال الحياة العسكرية من انضباط، تحمل المسؤولية، العمل الجماعي، وتشبه بقيم القوات المسلحة الملكية. أما المرحلة الثانية هي مرحلة التخصص، واللي دامت 8 أشهر، واللي استفدوا من خلالها من تكوينات مهنية وتقنية متنوعة اختاريت شعبة المعلومات لأنه كان عندي رغبة في الدراسة ديالها بفضل المكانة ديالها في سوق الشغل. تخصص قريناه عبر فصلين، فصل نظري وفصل تطبيقي اللي كيتم فيه تطبيق الدروس الملقاة في الحواسيب لسهرات المدرسة على التوفير ديالها.
8: ويهدف نظام الخدمة العسكرية الذي تم اعتماده تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى ترسيخ روح الانتماء لدى الشباب وتمكينهم من تكوين عسكري يفتح أمامهم آفاق الاندماج في سوق الشغل.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
13: برواق باب رواح بالرباط جرى افتتاح معرض للفنان التشكيلي الفرنسي جان كوتغار بحضور نقاد فنيين وشخصيات من عوالم الفن والثقافة والأعلام. هذا المعرض الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار فعاليات الإكليل الثقافي يضم 11 لوحة منفذة بتقنية الأكريليك على القماش والتي تصنف ضمن الفن التجريدي المعاصر.
14: يتضمن هذا المعرض 11 لوحة للفنان جاك غوترا، والذي انكب على الاشتغال عليها لمدة 10 سنوات، ولأنه يشتغل في الفن التجريدي المعاصر استدعته الجمعية لكي ينوع ويثري أنشطة هذا الموعد الثقافي.
13: لوحاتي تتشكل انطلاقا من تراكيب دقيقة وزخم في الألوان، فاللوحة تصبح قطعة من فضاء تنسجها الأحلام. فلوحاتي تندرج في سجل التجريدية الغنائية التي تجسد تناغما بين ألوان راقية. واستلهم الفنان التشكيلي جاك كوتغا وهو أيضا مهندس ومصمم ديكور داخلي في بداياته أعمال الرسام الإيطالي كارافيجو ورواد المدرسة الهولندية قبل أن يتجه إلى الفن التجريدي الذي شكل بالنسبة له اكتشافا حقيقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
13: وفد من وكالة بيت مال القدس الشريف يجري زيارات لعدد من المراكز الاجتماعية في القدس للوقوف على سير برنامج المدارس الصيفية والاطلاع على سير الأنشطة التعليمية والترفيهية المقدمة للأطفال المستفيدين. جولة الوفد الذي يقوده المدير المكلف بتسيير الوكالة محمد سالم الشرقاوي تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الوكالة في القدس بتعليمات كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
15: مدير عام وكالة بيت مال القدس الشريف الدكتور محمد الشرقاوي، وأطلعناه على نشاطات الملتقى بشكل عام، وهو التقى كمان في مجموعة من المستفيدين اللي كان جزء منهم كمان حصلوا على فرصة لزيارة المغرب من ضمن نشاطات التبادلية، سواء المخيم الصيفي اللي بنفذه وكالة بيت المال القدس أو من خلال استضافة فرقة نقش في ليالي القدس في الرباط.
16: بشرفنا أيضا زيارة وكالة بيت المال القدس إلنا، نتشرف إنه لقدام نشتغل مع بعض في مشاريع تنموية للأطفال والشباب في القدس.
17: أنا كتير بحب المغرب، بما أني كمان زرتها مرة من قبل، كتير حسيت بالانتماء لهذا البلد، كتير حبيت الشعب بالمغرب.
13: ويستفيد من البرنامج هذا العام ما يزيد عن 3000 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما، مع توفير أدوات تعليمية ورياضية للجمعيات المستفيدة، إلى جانب مستلزمات الفنون وعروض مسرحية وورشات للدعم النفسي وأنشطة مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات الحياتية، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال وتقديم الدعم النفسي اجتماعي لهم من خلال هذه الفعاليات.
18: سعدنا بهذه الزيارة التي تبعث لنا برسالة الشراكة والتعاون والتآلف والتآخي ما بين الإخوان والأشقاء في المغرب والأشقاء والإخوان في مدينة القدس وبلدة سلوان.
19: وكالة بيت مال القدس على درب ومسيرة تعاوننا وأخوتنا المغربية الفلسطينية المساهمة والمساعدة في تأسيس مركز للتدريب والتأهيل المهني لذوي التحديات البصرية.
13: وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلنت الثلاثاء الماضي إطلاق برنامج المدارس الصيفية لموسم 2026 بتمويل من المملكة المغربية.
3: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
20: احتفاء بالتميز في الصحافة البرلمانية، توج الصحفي جمال الدين بالعربي من وكالة المغرب العربي للأنباء بجائزة الصحافة البرلمانية في دورتها السادسة خلال حفل توزيع الجوائز الذي احتضنته مدينة الرباط بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي. جمال الدين بالعربي نال الجائزة في صنف الصحافة المكتوبة الإلكترونية عن مقاله أرشيف البرلمان ذاكرة شاهدة على 70 عاما من العمل التشريعي، فيما توج الصحفي الحسن أيتبيه من جريدة الأيام بجائزة الصحافة المكتوبة الورقية. وبخصوص جائزة الصحافة السمعية فقد فاز بها مناصفة كل من الصحفي علي الكبش من إذاعة العيون والصحفية زهراء حسين من الإذاعة الأمازيغية، في حين نال الصحفي عبد المجيد حلاوي من قناة المغربية جائزة الصحافة البصرية. ومن جانب آخر، قررت لجنة تحكيم جائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2026 حجب جائزة الصورة. أما الجائزة التقديرية فقد عادت مناصفة إلى كل من أديب كلزيم وصباح بن داود من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفي كلمة بالمناسبة أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العالمي أن هذه الجائزة تجسد ركيزة أساسية من ركائز سياسة الانفتاح التي دأب المجلس على تكريسها طيلة هذه الولاية تجاه الجسم الإعلامي، مضيفا أن هذا التوجه نابع من قناعتنا الراسخة بأن الإعلام الوطني شريك استراتيجي لا غنى عنه.

0: الرؤيا والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: شاطئ طمارس 2 بدار بوعزة ينتزع شارة اللواء الأزرق الدولية للمرة الأولى، تتويج يأتي ليعزز جاذبية الشريط الساحلي للمنطقة ويعزز انخراطها الفعلي في منظومة التنمية المستدامة. هذا التتويج الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء يعكس نجاح الالتزام الجماعي بالحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الخدمات والرفع من مستوى الشواطئ وفق المعايير الدولية. وتتعلق المعايير التي مكنت من منح هذه الشارة لشاطئ تماريس 2 لأول مرة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير.
3: اليوم كنرفعوا لأول مرة اللواء الأزرق بشاطئ تماريس 2 دار بوعزة إقليم النواصر. هذا التتويج جاء ثمرة لمجموعة من الجهود ديال جميع المتدخلين من سلطة محلية وجماعة دار بوعزة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قصد توفير واحد الشاطئ اللي نظيف وآمن وكيحترم المعايير البيئية.
2: وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة، تم تجهيز جميع شواطئ الإقليم للكورنيش إلى غاية التماريس 3 بأجهزة مخصصة لأمن المصطافين، من بينها 15 برجا للوقاية المدنية وممرات خشبية ومراكز متعددة الاختصاصات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: الصحة والحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في ضوء أهداف التنمية المستدامة شكل محور ندوة جهوية نظمت بالرشيدية بمشاركة مجموعة من المسؤولين المؤسساتيين والجامعيين والخبراء وفاعلي المجتمع المدني.
6: اللقاء ديال اليوم عرف تدخل أساتذة جامعيين حقوقيين وأيضا القطاعات الحكومية المشتغلة في المجال، وخرج مجموعة من التوصيات التي تهم كلها مجال الصحة والحماية الاجتماعية للأشخاص وضعية إعاقة، تنفيذا التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية وأيضا تنزيل الالتزامات الدولية للمملكة في المجال.
5: هذه الندوة شكلت أيضا مناسبة للتحسيس بالتحديات التي يواجهها الأشخاص في وضعية إعاقة واقتراح الحلول والممارسات الفضلة الرامية إلى إدماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة.
7: الهدف من هذه الحملة وهذه الندوات هو تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تغيير الصور النمطية تجاه هذه الفئة، الاعتراف بقدراتهم والإمكانية ديال الإسهام ديالهم في التنمية ديال البلاد.
5: وتهدف الحملة الوطنية الثانية لتحسيس بالإعاقة إلى تعزيز الوعي الجماعي بالعوائق التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة وتشجيع اعتماد حلول عملية تكفل لهم الولوج المنصفة والمشاركة الكاملة والاستقلالية وتكافؤ الفرص.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوم

0: حالياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
1: بجهة قلمي موادنون استفادت تعاونيات خلال الأسبوع الماضي من حملة تحسيسية حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإجراءات الحصول على التراخيص الصحية، وذلك بمناسبة فعاليات الأبواب المفتوحة التي نظمتها المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. هذه المبادرة المنظمة تحت شعار كيف تساهم مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في ضمان ولوج المستهلك إلى أغذية آمنة، مكنت من تقريب خدمات المكتب من المواطنين والمهنيين مع تسليط الضوء على دوره في حماية صحة المستهلك.
2: استقبال مرتفقين اللي عندهم علاقة مع المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكانت ورشات تكوينية واللي فائدتها التعاونيات اللي مهتمين بالقطاع الإنتاج الغذائي.
1: هذه التظاهرة تميزت بتسليم تراخيص صحية لفائدة تعاونيات استوفة الشروط التنظيمية، ما يتوج مسارا من المواكبة التقنية والإدارية التي يؤمنها المكتب.
3: جينا على حسب نتسلموا الرخصة ديال السلامة الصحية، الحمد لله دابا ملي غنتسلموا هذه الشهادة غادي نوليو ان شاء الله للأسواق والأسواق والتعاون والمعارض.
4: بالنسبة للونصة زادت لنا بزاف، قبل ما كان عندنا اللونصة كان ما كانت تشاركوا في المعارض، المهم ضيعنا بزاف الفرص، ولكن ملي خدينا اللونصة الحمد لله استفدنا في المعارض ديال المغرب واستفدنا حتى في المعارض ديال برا.
1: هذه الفعالية شكلت فرصة للمشاركين للإطلاع على شروط الولوج إلى هذه الشهادة الصحية وآليات المواكبة التي يقترحها المكتب بهدف تحسين جودة منتجاتهم وتعزيز ولوجهم إلى الأسواق.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
1: الطاقة الريحية البحرية من أجل انتقال مستدام لطاقة الرياح البحرية بالمغرب هو موضوع ورشة جهوية للحوار والترافع نظمت بمراكش بمشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين. ورشة تهدف إلى بلورة توصيات ترابية عملية تقدم إلى صناع القرار على الصعيد الوطني.
7: لقاء اليوم هو لقاء الجهوي الأول على لعرض أهم الخلاصات المرتبطة بمشروع اللي ينجزوا الائتلاف المغربي ثلاث سنة الجارية حول إمكانات الطاقة الريحية البحرية بالمغرب.
1: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز الخلاصات وإغناء النقاش حول هذا الموضوع قصد إعداد رؤية وخارطة طريق في أفق سنة 2040.
8: الطاقة الريحية هي من نماذج الطاقة النظيفة التي أبانت عن فعاليتها، سوف إن شاء الله تخرج باستنتاجات وتصورات لما لا بأفكار مشاريع.
1: وتركزت مناقشات المشاركين على تثمين الجاذبية السياحية والتراث الطبيعي الجهوي وإرساء تخطيط مجالي بحري مندمج يكفل تنمية متوازنة لمختلف استعمالات الشريط الساحلي.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة التعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في صلب أولوياته واهتماماته.
11: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة، بل هو شريك يقدم المواكبة، التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
12: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
13: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة التدبيرية. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تتميم المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
10: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
14: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عده تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل، فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي، وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
15: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه، كنتسناوه بفارغ الصبر، وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنه.
10: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربة التقائية فاعلة من خلال المشاركة المباشرة لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين أشرفوا على تأطير الورشة وتقديم إجابات عملية لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحامل المشاريع الحاضرين.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غريم راديو.
0: غريم راديو.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
5: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
17: تم تتويج الفائزين بالنسخة السادسة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني خلال حفل نظم بحضور رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي. السيد الطالب العلمي أكد الأهمية البالغة التي يكتسيها التنظيم المشترك لهذه الجائزة من لدن مجلسي البرلمان باعتباره تجسيدا للإرادة المشتركة وروح التكامل والتعاون المؤسسي في مجال النهوض بالدراسات الأكاديمية المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالوظائف الدستورية للبرلمان. الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني تهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، خاصة ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية.
6: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
16: المجموعة الرسمية للسماع والمديح للطريقة القادرية البوتشيشية أحيت أمسية روحية صوفية بطنجة. هذا الحفل الذي يندرج ضمن فعالية الدورة الثالثة لقافلة رياض النور التي تجوب مختلف مدن المملكة شكل محطة للارتقاء بوجدان الحاضرين نحو عوالم روحية خالصة من خلال وصلات إنشادية عذبة تتغنى بالمديح النبوي والمعاني السامية للتصوف.
18: هذه الليله هذه كتجمع يعني جمهور واسع ديال المجموعه ومتتبعين اللي جاوا من خارج المغرب وكذلك داخل المغرب، ماشي يعني بصفه خاصه من مدينه طنجه ولكن من جميع مدن المغربيه، وكذلك عندنا ضيوف من دول عربيه.
19: بدعوه طيبه مباركه من الزاويه البوتشيشيه القادريه التي دعتنا لحضور هذا المحفل المبارك الذي يمثل لنا الجانب الروحي وجانب التصوف السني الصحيح.
16: وإلى جانب الوصلات الروحية تحولت الأمسية إلى منصة للاعتراف والوفاء، حيث خصص حيز هام لتكريم مدير مدرسة النور الخاصة للتعليم العتيق، وجاء هذا التكريم عرفانا بالخدمات الجليلة التي يسديها في تحفيظ القرآن الكريم وتجويده للأجيال الصاعدة.
20: أنا بالحقيقة أعجز عن التعبير وماذا أقول في حق شيخنا وفي هذه الأمسية المباركة الروحانية قد اجتمعنا فيها على أواصر المحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى.
16: وشكلت هذه الأمسية جسرا لنشر رسائل المحبة والسلام والتسامح انطلاقا من المغرب نحو عشاق هذا الفن الروحي في مختلف بقاع العالم.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم. المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء احتفت بتخرج فوجها 52. الحفل الذي حضره وزير الصناعة والتجارة رياض مزور وعائلات الطلبة شهد تتويج 236 مهندسا ومهندسة أنهوا مسارهم الأكاديمي بنجاح.
21: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هي جزء أساسي من بناء المغرب منذ أكثر من 50 سنة. كان افتخر بهذه المدرسة وافتخار قوي، حيث خرجت كفاءات اللي بناوا الجسور، بناوا البراجات، بناوا الموانئ، وساهموا بقوة في تدبير التنمية ومسارات التنمية اللي عرفتها بلادنا.
16: وتوزعت تخصصات هذا الفوج على مجالات حيوية واستراتيجية.
22: الفوج 52 اللي تتكون من 236 مهندس اللي فيهم 117 المهندسة و119 المهندس. هذا الفوج هذا اللي فيه اللي تتكون من خريجي تسع شعب: شعبة الهندسة المدنية، شعبة هندسة المياه، شعبة هندسة المدينة، شعبة هندسة الكهرباء، شعبة هندسة الأرصاد الجوية.
16: هذا الحفل تزامن مع احتفال المدرسة بالذكرى 55 لتأسيسها، مستحضرة إرثا عريقا في تكوين النخب الهندسية. فمنذ إنشائها خرجت المؤسسة قرابة 8000 مهندس ساهموا في إشعاع الهندسة المغربية وتشييد أهم معالم المملكة. واختتم الحفل بتسليم شواهد التقدير وجوائز التميز لخريجي الفوج.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. راديو. ريم راديو.
5: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: بالقصر الكبير ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أشغال مجلس إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوسا. المجلس والذي حضر أشغاله عامل إقليمي العرائش ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة الطوان الحسيمة خصص لدراسة حاصلة إنجازات عام 2025 والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ ميزانية سنة 2026. الوزير أبرز في كلمة بالمناسبة المساهمة المهمة لمنطقة اللوكوس في الإنتاج الفلاحي الوطني والدور الذي تطالع به في تنمية أهم السلاسل الفلاحية، مؤكدا أن الاستثمارات المنجزة ساهمت في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفلاحية وتحسين تثمين الإنتاج الفلاحي. البواري دعا إلى مواصلة جهود تحديث البنية التحتية الهيدروفلاحية والتدبير المستدام للموارد المائية من أجل فلاحة أكثر نجاعة وقدرة على الصمود. وفي ختام أشغالي المجلس نوه السيد البواري بانخراط وتعبئة أطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس وكذا مختلفي الشركاء المؤسساتيين والمهنيين، داعيا إلى مواصلة الجهود لإنجاز المشاريع المهيكلة بما يعزز صمود القطاع الفلاحي ويرفع من تنافسيته ويقوي مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية. سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنيات التحتية الهيدروفلاحية وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية. وعلى هامش أشغال المجلس قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مشاريع مهيكلة بمجال التدخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
5: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم مديونة بمركز المهارات بمديونة ورشة توصلية لفائدة التعاونيات وشباب حامل المشاريع بالإقليم بهدف تعزيز قدرات النسيج التعاوني المحلي. ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يضع دعم النسيج التعاوني وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في في صلب أولوياته واهتماماته.
11: اليوم كيتواجد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونصا بإقليم مديونة للمشاركة في هذه الورشة التواصلية الهامة. دور المكتب في هذا السياق هو دور محوري وأساسي. احنا هنا اليوم باش نأكدوا التعاونيات والفاعلين في الاقتصاد التضامني أننا شريك حقيقي لهم. لونصا ماشي فقط جهاز للمراقبة بل هو شريك يقدم المواكبة التأطير والتوجيه التقني لجميع التعاونيات الإنتاجية والخدماتية.
4: هذه مناسبة باش نبينوا الدور ديال التعاونيات في تحقيق السلام، تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية، من خلال المساواة، ومن خلال الاندماج الاقتصادي. كما هو معلوم بالنسبة للتعاونيات عندنا في جهة الدار البيضاء سطات، هي كتعرف واحد التنوع من ناحية يعني عندنا قطاع الفلاحة، الصناعة التقليدية، الخدمات، تدوير النفايات، السياحة، الصيد البحري. حتى سنة 2025 بلغ عدد التعاونيات 6033 تعاونية بما يفوق يعني بجهة الدار البيضاء سطات بما يفوق 100,000 منخرط.
13: ينعقد هذا اللقاء التواصلي بتخليدا لليوم العالمي للتعاون برسم سنة 2026 تحت شعار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة ومستدامة، ويندرج هذا اللقاء ضمن دينامية المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تطالع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم ديونا بدور محوري في دعم النسيج التعاوني المحلي عبر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب لضمان استدامة المشاريع وعصرنة تدبيرها. وتضع اللجنة الإقليمية في صلب أولوياتها تمكين الشباب والنساء بالوسط الشبه الحضري والقروي للإقليم بهدف تتميم المنتجات المجالية المحلية وتحويلها إلى رافعة حقيقية لفرص الشغل.
10: الاحتفاء باليوم العالمي للتعاونيات يشكل مناسبة لإبراز الدور الذي تطلع به التعاونيات في تحقيق السلام من خلال العدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الاقتصادي.
14: احنا المداخلة ديالنا كانت في إطار شنو هي البدائل الممكنة من أجل تمويل العمل ديال التعاونيات اللي تبارك الله كاين عدة تعاونيات خدامه مزيان كدير التسويق الديجيتال وكتخدم مزيان وكتسوق المنتوجات ديالنا، وبالتالي كيكونوا عندهم في بعض الاحيان بعض الاشكالات في التمويل، فاحنا حاولنا اننا نعرفوا بكاع البرامج اللي كاينه ديال الحكومه اللي فيها دعم مالي وكذلك البرامج بعض المؤسسات البديله اللي كتهتم بالتمويل ديال هاد التعاونيات.
15: احنا اليوم كان شرف لنا اننا نحضروا معكم في اليوم العالمي للتعاونيات. كنحتفلوا بهذا اليوم كل سنه، كنتسناوه بفارغ الصبر، وكنشكر بزاف المجلس الاقليمي اللي كينظم هذا الحفل كل سنه.
10: تميز هذا اللقاء بتجسيد مقاربه التقائيه فاعله من خلال المشاركه المباشره لعدد من المؤسسات والشركاء الاستراتيجيين الذين اشرفوا على تاطير الورشه وتقديم اجابات عمليه لتساؤلات رؤساء التعاونيات وحاملي المشاريع الحاضرين.
5: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أزيد من 1200 طفل شاركوا في الدورة الثانية من القرية الذكية للماء التي نظمتها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية بالمركز الوطني للاصطياف ببوزنيقة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التواصل والتحسيس الذي أطلقته الوكالة من أجل التشجيع على تغيير السلوك تجاه الموارد المائية والقطع مع جميع أشكال الهدر.
1: احنا كنتواجدوا اليوم في القرية الذكية للماء اللي كتنظمها وكالة الحوض المائي الأبي القرقة والشوية في نسختها الثانية، واللي كتهم أو تهدف إلى التوعية والتحسيس ديال الأطفال من أجل تغيير السلوك والاقتصاد في الماء والقطع مع جميع أشكال الهدر.
16: هذه المبادرة التحسيسية شملت مجموعة من الورشات الرقمية حول الماء تشمل كبسولات تحسيسية